0: تحافظ على العيلة كشركة وكموظفين وكتيم. هذا شيء أساسي بالنسبة لنا، وهذا الشيء اللي عم بيساعدنا نكبر سنة بعد سنة، وخاصة كمان مع الكلاينتس، إنه نحن ما بيعنينا كعلامة تجارية بس كتجارة، لا، نحن بالنسبة لنا هي علاقة مع الكلاينتس سنة بعد سنة عم بتزيد. ومش الفساتين والمجموعة بس اللي بتجيبهم، هن هالرحلة اللي نحن وياهم فيها، نرجع على باساج بريفي، هيدا الرحلة اللي الكلاينت بتعيشها معنا، دايما بتقول أنا مرتاحة أنه أرجع عند سعيدة بيسين.
1: رحلة، تجربة، أسرة بتكبر، قيم بتتكلم عنها، المسؤولية، احترام الآخر، احترام كمان الأسرة دي اللي بتكبر، ورؤية، احترام للوقت كمان اللي بتقضوه على كل قطعة، احترام للعمل، الخياطة نفسها زي ما حضرتك ذكرت كمان، الولدة، القطعة لازم تاخد وقتها، القطعة بتعيش، بتتفبرك، بتتعمل، بتترسم، يعني هي كمان عندها رحلة خاصة معينة، وكل ما الرحلة دي تكون طويلة وكل ما كمان القطعة تكون ثمينة وبتحكي قصة مهمة وعميقة.
0: كل فستان وكل قطعة بنعملها خاصة كفستان زفاف بياخد وقت، بياخد عدة تجارب، بتحسي انه نحن عم نعطي وقت لشي
1: في روح،
0: في روح، في كل التيم عم بحطوا شي منهم بهيدا الفستان، منه بس مجرد فستان ولا بس، بالعكس هو فعلا لما العالم بتشوفه بتقول هذا الفستان متعوب عليه، هذا الفستان عاطي جمال لهذا الشخص اللي عم بيلبسه، وبالتالي هذا الشيء اللي بعودنا عن تعبنا واللي بنفرح فيه. دايما بعد كل كوليكسيون بنجتمع وبنعمل تقييم للكولكشن، وعلى أساسها وي سيليبريت، يعني أكيد
1: بتكون صارم
0: بالشغل، أكيد كتير صارم، ولكن بتفهم أنه ما في شيء بيرفكت إلا ما يمرق يمكن أشياء هفوات، المهم أنه ما يكون شيء بأثر على الكولكشن أو على البراند بشكل أساسي. يعني
1: طموحك تغير من وقت ما بدأت؟ فاكر لو رجعت بالزمن كده تشوف نفسك وانت لسه بتحلم بالمسيرة دي، كنت متخيل انه هتيجي تعرض هنا في باريس، انك حتى منذ البداية انت وصلت في الامارات، بقى عندك جمهور كبير قوي هناك وزباين من ضمن الأسرة الكبيرة دي، كنت حاسس وعارف كده وهو ده كان طموحك، ولا اللي حصل تفوق حتى عن الحلم؟
0: لا، كان طموحي من أول يوم، يعني كنت من أول يوم شوف حالي هيك، حتى اللي بيعرفني قريب كتير كان بيعرف من أول أتوليه كنا فيه يمكن 6-7 أشخاص، كنت حاطت صور باريس، كان كل شيء بحاوتني، يعني كل التيم بيعرفوا هيدا الشيء من داي وان، إنه بشوف نحن حدا انترناشنال، نحن حنوصل شيء بالفاشن، لازم نزيد شيء لهيدا العالم، مش بس نكون عدد ومرق. ويقولوا لي انه حلمك هالقد كبير شايفه باتوليه صغير متواضع، بقول لهم ايه انا هون شايف حالنا بمحل كتير اكبر من هيدا الشيء، واليوم اليوم يعني يوم بعد يوم هيدا الشيء عم بيتحقق الحمد لله.
1: ايه هي اهم حاجه تحب الناس تقولها عنك وعن تصميمك وعن بصمتك؟
0: بحب اترك بصمه كديزاينر، اترك بصمه العالم تتذكرها وتقول انه فعلا اجى هالديزاينر وعمل شيء مختلف عن الكل، وتضل موجوده لكمان تتوارث لبعدين، يعني نقدر كمان نعلم الاجيال القادمه يقدروا ياخذوا هيدي التالنت، يقدروا يطوروها ويشتغلوا عليها، وكمان هن يطلع مبدعين من هيدا الدار، نكون نحن جزء أساسي فيه.
1: أنت عارف طبعا أنه عالم الموضة بتعيش مطبات كتير قوي، تحولت، تغيرت حتى بعد كوفيد، كل واحد بيحاول يسيب بصمته، أنت إزاي قادر تتعايش مع التغيرات دي؟ إيه الحاجات اللي أنت حابب تأسسها، تغيرها، تفرضها كمان، وإيه الحاجات اللي بتفضل أنك تتجنبها؟
0: أنا من الناس اللي بتقبل التطور، وكتير حدا بيأمن فيه، بعتبر التطور ما لازم نحن نوقف بوجه، لازم نكون جزء منه ونتقبل ونعرف كيف نسخره لأنه بالشغل، فما بعتبر في مرحلة لازم نوقف بوجه، بالعكس ونستعمله ونطوره بعد مع أكتر بشغلنا، وبالتالي هيدا بينعكس على كل شيء عم نعمله، حتى مش بس كفاشن، بالنسبة لي لازم يتوصل مسج بالريدي تو وير، كمان نفس الشيء باللايف ستايل.

0: لبعدين إذا بدين عمل فيرنتشر أو بدين عمل بيرفيوم أو ينعمل أي شيء يكون موجود مش بس على نطاق تياب ولكن على نطاق لايف ستايل.
1: الهوت كوتور ما بتعيش شيء لأن الأزياء الرفيعة بنشوفها على الريد كاربت أو عند الأميرات والملوك, ولكن كل يوم ما بتعيش هي الأكسسوارات الريدي توير. الاستراتيجية بتاعتك بتشتغل على النظام ده
0: صح من داي وان؟ نحن بنشتغل على هيدا النظام. كنت أقول شيء أنه لو بدي أعمل فستان واحد كوتور مستعد أعمله لأنه لازم هيدا الشيء ضله موجود, ولكن نحن بتعرفي عالم الكوتور واسع قد ما حكى فيه. اليوم الموجودين كبرانتس بالفاشن ما يعدوا كتار ليقدموا كوتور, بعده شيء راكي ومتميز, فما بعتبر انه في كومبيتيشن بالموضوع. كل دار ازياء عندها روحها وعندها اسلوبها بهيدا الشيء وعندها الكلاينتس اللي بيحبوها كمان. بس ما في شك انه ما بيوقف بس بالكوتور, لازم يترجم بغير لاينز, لازم يكون موجود ريدي تو وير ولازم موجود كمان داي وير, مش بس كايفنينج وير, يكون موجود شيء اكسسبل للناس اللي بتحب هيدا البراند وبدها تلبسه كل يوم حتى بالاكسسوارز او باي شيء تاني. بالنسبة لي لا, ما لازم يوقف هون, لازم يكون مجموعة كبيرة من عدة لاينز موجودة بمتناول الناس.
1: في الكولكشن في كتير أشياء حول يعني رسائل حول الحرية, حول الهوية, حول الوقت. أنت الهوية بتتعامل معها بأي طريقة؟ الحرية, حاسس نفسك حر في صناعة الموضة, كوكب صناعة الموضة؟
0: أكتر شيء بحس حالي حر هو بكولكشن الكوتور, لأنه منه شيء مبني على شيء كوميرشل, هو أكتر تركيز عليه أنه هو تحفة فنية عم تعمله, مش شرط العالم تلبسها ولكن العالم فيها تقول هيدي تحفة فنية, فينا نجل عند هالديزاينر لنعمل عنده شيء خاص. بالبارت التاني اللي هو ready to wear لا, لازم يكون مدروس, لازم يكون كتير سهل انه ينطلب انه ينباع, وخاصة بعصرنا هلأ الناس ما بقى كتير تروح يمكن على البوتيك او تيجي على شورومز لتقيس, بتحب كمان انه تطلب اونلاين, يكون سهل لها انه تحصل على هيدا الشيء ويكون الفت كمان عليها ظابط وسهل, منه complicated, ما لازم يقطع بكتير مراحل لليوم هي تكون عندها ايفنت معزومة عليه وتلبس من هالدار.
1: انت لبست مشاهير ونجوم كبار قوي في العالم, بس يعني مش من النوع الشو اوف واللي مش اول حاجه يعني بتظهرها وكأن ده شيء طبيعي لديزاينر زيك. ازاي بتتعامل مع الاضواء, اضواء الشهره؟
0: بالنسبه لنا اكيد مع احترامنا للكل هن اساسي انه نكون عم نلبس ستارز بالعالم, بس نحن بالنسبه لي الستار هي ماي كلاينت, هي اللي اكثر حدا بفكر فيها وفكر كمان شو لازم تتميز فيه كل موسم, فالجمع بين الاثنين هو أساسي, لازم نكون عم نلبس ستارز طبعا ويكونوا موجودين ويكون سيلكتف كمان بالتنقية مين حيكون لابس وبأي ايفنت.
1: عايز أسألك في ناس ممكن يعني يمكن ما ترضاش تلبسهم,
0: يمكن نحن مش من اللي كتير من لبس ولكن كتير سيلكتف بالناس اللي بتلبس من عنا مع احترامنا للكل, وبنفس الوقت لأنه موجود عندنا لاين ريدي تو وير في أي حدا كمان يلبس منه.
1: أنت ديزاينر والنهاردة لابس كلك أسود, احكي لي إمضاء.
0: اللي بيعرفني بيعرف دايما أنه أنا دايما بلبس أسود, بعتبر أنه يكون نيوترل, ما ألبس ألوان ولا ألبس ستايل,
1: كون هالقد نيوترل. أنت كمان لابس أسود صحيح, بس انت بتحب الالوان والوانك حلوه.
0: انا بترجمها بالكولكشنز اكثر شيء, مش بستايلي انا, وبلاقي لي شوي الوقت كمان كتير مهم بعتبره, سو كمان كل يوم تو سيلكت شو بدي البس وفكر فيه بالنسبه لي مضيعه وقت.
1: لا بس ده بيوديني للازياء الرجال ايضا يعني صح. عندك مش بس نساء, فكرت نادر انه ما ده يحصل, فكرت بالرجال, انت بتلبس كمان رجال؟
0: صحيح, صرنا ثلاث مجموعات عم نعمل بالكوتور رجالي, واجمالا بيكونوا اشياء سبيشل مش اشياء لكل يوم, لبيج ايفنتس لستارز او لهيك, سو ما بعتبر انه لازم نروح بغادي توير للمان, لا نكون اكتر فوكست بالكوتور لاشياء غريبه, وحلو بالكولكشن يكون في موجود الاثنين. هذه كانت نصيحة من علي أساسا
2: صحيح
0: وكانت بمحلها.
1: واو شاطر شطور قوي علي ده.
0: نعم.
1: خليك معاه دايما. بقول لك إيه، انت بتلبس من أزياءك؟
0: لا بعد.
1: بجد نصيحة. تعرف الراجل مصمم الأزياء اللي
0: لازم
1: اسمه سعيد كوبيسي، روح شوف ونقلك قطعة من عنده.
0: خلاص.
1: وألوان بتحبها، تحب الألوان بتاعته، في برضو أسود.
0: حبيت اللاين المام،
1: حبيتها كتير. أنا حبيت كل قطعة الحقيقة في المجموعة دي. وفعلا كان علي معاه حق، وكنت فعلا لازم اكتشف سعيد كوبيسي وقد ايه انا سعيده انه قدرنا نعمل البرنامج ده، الانترفيو دي لايف. بس زي ما قلت لك دي مش محسوبه، لان المره الجايه لازم اجي اشوف الديفيلي ان شاء الله وتيجي تكلمنا عنه
0: ان شاء الله. وعد. اكيد وعد.
1: خلي بالك الناس سامعه
0: طبعا.
1: حلو قوي، ميرسي جدا ليك والمزيد من النجاح.
0: ميرسي على وقتك.
1: ميرسي.

0: وائل كفوري في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية، وإحنا مكملين مشوارنا في برنامج هوا الأيام وهنروح لهوا النساء. هوا النساء في هوا الأيام ودايما مع أمنة والها كوتش معتمد ومتخصصة بالعلاقات الإنسانية. النهاردة أمنة هتكلمينا عن نظرة المجتمع على زوجة الأب، موضوع عميق كبير واسع. أهلا وسهلا بيكي، شنحوالك أمنة؟
1: لبس يعيشك، شنحوالك سميرة من تونس؟
0: تمام. حاسين بشمس تونس، بس هنا كمان في شمس وحر قوي. إيه الأخبار؟
1: حر. الحمد لله، يعيشك الحمد لله.
0: ليه فكرتي في الموضوع ده؟ واضح انه في عيادتك ناس كتير بيجوا يستشيروكي، يمكن اولاد بيكلموكي عن زوجة الوالد، او هي نفسها ممكن تيجي علشان مش عارفة تتعامل كويس مع الأسرة ومع الاولاد ومع صح المجتمع.
1: صح سميرة، الاثنين، لانه جوني حالات انه زوجة الاب يعني المرأة تقول لي يعني تحس لي نفسها متهمة، يعني اتهام مسبق. الناس او المجتمع كي تجي تقول لي يا ابنة ما يغزروليش بالافعال، ما ينفروليش بالافعال، نحسهم يحكموا عليا، نحس فما حكم على زوجة الاب انها لازم تكون قاسية. ممكن قاتلي انا كي نحط حدود يعني للابناء يقولوا لي انت قاسية، او اذا كان نقترب منهم يقولوا انت تتصنع، فتعبت من نظرة المجتمع. والاولاد ايضا ممكن مش قابلين فكرة زوجة الاب، فبالتالي نحسهم يرفضوا حتى اي محاولة من زوجة الاب، بسبب يعني ممكن الافكار المسبقة على انه ممكن زوجة الاب هي قاسية في نظرهم بالنسبة لهم، مهما كانت هي انسانة ياسر مميزة وياسر طيبة، وانسانة يعني طاقتها ايجابية وافعالها ايجابية. فالاثنين مع بعضهم يحس معناتها ما هميش مرتاحين، وخاصة في أول العلاقة يعني على الأول يحسوا بعدم راحة. فحبيت نحكي على الموضوع هذايا، وممكن نترقله يعني مش كما جستو يعني ممكن الدراما، لأنه احنا في الدراما نحسوا انه زوجة الأب يعني نحبوا ديما نعملوا حاجات تثير الجدل، فبالتالي نخليه ديما زوجة الأب كشريرة او قاسية، وهذا ليس صحيح. هناك حاجات استثنائية وقصص استثنائية، ولكن ما تبرزش يعني في الدراما العربية او في الدراما، لأنه تسامبل ما تثيرش الجدل، نحبوا ديما حاجات تثير الجدل.
0: صحيح، ودايما الأشياء والصورة النمطية هي اللي بتكون سائدة. طيب بس أمنا، أنتي كوتش متخصصة بالعلاقات الإنسانية، وأكيد العلاقات الإنسانية دي بتعيش مطبات كتيرة قوي، يعني الأم نفسها مع أولادها ساعات بتبقى صعبة عليها أنها تسيطر وتربي، والعلاقة بتبقى برضو فيها مطبات دايما، وكأن طبيعي قوي أنه ما زوجة الأب تأتي في عيلة جديدة لازم يكون في مشاكل. إزاي نبتدي يعني الفكرة دي بطريقة سليمة؟ هي نفسها تهيئ نفسها بأي طريقة لو دخل أسرة جديدة فيها أولاد، وأكيد كمان في فروق ما بين الفترات والأعمار الأطفال، فكلمين عن التحضير، هي تحضر نفسها إزاي في البداية، وإزاي كمان دور الزوج نفسه يحضر أسرته أولاده بأي طريقة.
1: صح، وحتى أنا نقول سميرة بالإضافة دور الأم إذا كان عايشة سادة لازم كده تهيئ أبنائها، لأنه أنا نشوف أنه الأم كي تهيئ أبنائها حاجة بها برشا، إذا هي معناتها ليست متوفية معناتها والكل، فمن الأفضل أنها تحاول تساعد أبنائها على تقبل الواقع. هو مشكلة أنه الأبناء أو ما يتقبلوش الواقع، فلازم الأم توضح أنه زوجة والدكم أو احترامها ما يعنيش أنه مش تشوفوني أنا أقل حب. عرفت؟
0: حلو قوي. هل لازم يعني بالضرورة مدام الرجل يتجوز امرأة أخرى لازم يكون في بالفعل تنافس، ولا لازم نهدي الموضوع ده؟ مش شرط يعني.
1: لا مش شرط، وهذه هي المشكلة، لأنه أحيانا نقع في فخ التنافس، تولي الأم البيولوجية تتنافس هي والأم هي وزوجة الأب، فبالتالي يقع فما تنافس، وهذا خطأ كبير يقوموا به، ممكن حتى الأب يقوم خطأ بخطأ كبير أنه ينحاز مثلا لزوجته اللي هي مش الأم البيولوجية. فبالتالي أنا نقول أنه أول حاجة وأول خطوات أنه إذا كان الأم عايشة لازم الأم هي أول حاجة توضح لأبنائها الواقع، تكون أم ناضجة، والأب هو ثاني خطوة أنه هو يكون حجر، معناته هو الأساس في العلاقة. إذا كان ما يهيأش زيادة أبنائه للزواج الجديد، وما هوش ما يضعش قوانين واضحة ولا حدود واضحة للجميع، كسسوا لزوجة كسسوا لزوجته أو للأبناء، فلنا ينجموا يدخلوا في صراع كبير، عرفت؟ ولازم حتى الأم، يعني حتى زوجة الأب كيفاش تهيئ نفسها في أنها تحاول تشوف أنها ما هيش باش تعوض الأم، ما هيش باش تأخذ مكان الأم، ما تقارنش الأبناء ببعضهم، ما تتدخلش في كل صغيرة وكبيرة، ما تنتظرش الحب الغير مشروط من الأبناء. لازمها وقت، لازمها صبر، لازمها حوار، لازمها ثقة في نفسها كبيرة برشا، لازمها استمرارية باش تكسب ثقة الأبناء، صدق، معناتها صدق، وإنها تحاول إنها تبني ثقة مع الوقت تو تلقى نتيجة، يعني مش بالضرورة معناتها إن هي ممكن يصير لها إحباط، يعني يجوني حتى يقول لي أنا صار لي إحباط يعني من الأول، لقيتهم حتى معناتها يرفضوا أي محاولة مني، معناتها تجيب لهم هدية يكسروا الهدية، فيصير لها إحباط. فأنا نقول لها ما يصيرش، ما تحاول معناتها الصبر هذيك لازم منه باش، وتحاول تكون مستمرة، لأنه إذا كان صار لها إحباط من الأول فما عادش تنجم حتى تكمل، يعني تولي فما برشا صراع، ويولي الزوج عبارة حكم ما بين الاثنين، وهذا ما هوش صحي الحقيقة.
0: صحيح، بس إما بتتكلمي عن كل واحد يعني يلعب دوره، وإنه هي ما تاخدش مكانة الأم، بحس إنه قولي لي لو أنا غلطانة إنه في المجتمعات الأوروبية الموضوع ده واضح، انه هي مش هتيجي تاخد مكان الام، وبتقول للاولاد انا مش والدتكو، انا بس زوجة والدكو. ليه دايما عندنا في خليط في الثقافة العربية؟ هل كرم زائد؟ هل يعني المجتمع مستني منها ان هي تلعب دور الام كمان؟ يعني مين اللي بيتخطى الحدود؟
1: الحقيقة سميرة، علاش انت كي قلتها كيف في المجتمعات الأوروبية؟ صحيح كلامك، لأنه نشوفه في المجتمعات يعني العربية الموضوع هذا أكثر يثير الجدل. أنا اليوم كان نسأل أي شخص ونقول له نقول له معناتها شنية الصورة الذهنية اللي عندك مغروسة على زوجة الأب، طول مش يفكر بطريقة أنه زوجة الأب قاسية، زوجة القب شريرة. فهذي علاش؟ هذي يرجع للطفولة متاعنا، يرجع للمعتقدات اللي ورثناهم، يرجع للدراما اللي ديما نشوفوها تثير الجدل على الموضوع هذي، في أنه زوجة الأب شريرة، في أنه مفهمناش نجاح في العلاقة. فهذيك علاش المجتمع عنده توقعات سلبية أغلب الوقت، لأنه زاد المخ متاعنا ينحاز أيضا للتفكير السلبي أكثر من التفكير الإيجابي. فهذيك علاش نلقاو المجتمع منحاز أكثر لفكرة أنه قاسية الأم، وأيضا نشوفوا الحدود. إحنا عندنا مشكل زادة سميرة في حط في أنه نحط حدود، أيضا أنه باش نحط حدود يروها الناس حاجة يعني قلة أدب أو قلة تربية. فهذيك علاش أنا نشوف المشكل في حطنا الحدود. مثلا في المجتمعات الأوروبية ما عندهم حتى مشكل، ممكن سيغاغ معناتها سينادر، أنه نلقاوهم عندهم مشكل في أنهم يحطوا حدود. فنلقاو زوجة الأب تجم تحط حدود، تقدر تحط حدود، لكن في المجتمعات العربية نشوفوا عاملة ضغط على روحها، عاملة ضغط على نفسها، فبالتالي تحب تكون عندها صورة مثالية قدام الناس. فهذيك علاش نلقاها تسعى انها تقارن نفسها، نلقاها تقارن نفسها بالأم البيولوجية، وتحب تكون يعني ممكن هي أحسن ويشكروها الناس. فهذي يعود
0: دخلة مسابقة بقى.
1: داخله مسابقه صحيح.
0: من شويه قلتي امنه حاجه حباكي تكلميني عنها، بتقولي المجتمع ونظره المجتمع وضغط المجتمع، وكان المجتمع ده يعني حاجه خارجيه، ما احنا ضمن المجتمع ده واحنا اللي بنأسسه. ف إزاي ممكن نضع المجتمع يعني يكون في مساحة بيننا وبين المجتمع، ونشوف إن إحنا بالفعل بنلعب دور فعال في المجتمع ده، وإنه ما فيش حاجة اسمها مجتمع، في حاجة اسمها أفراد، والأفراد دول لازم يغيروا نظرتهم.
1: صح دميرة، كلامك صحيح. فهذا يرجع للتوعية ويرجع للوعي، لأنه إذا اليوم نحط أنا فيلم مثلا أو مسلسل يقول أنه زوجة الأب يعني علاقتهم تكون صحية، علاقة يعني بيس متوازنة، فأحنا نتأثروا، يعني نتأثروا حتى بالسوشيال ميديا. أحنا نشوفوا ساعات في السوشيال ميديا زوجة الأب ضربت مثلا أبناء الأب والكل، فهذوما الحاجات يتغرسوا في اللاوعي متاعنا. لذلك علاش لازمنا أحنا نقوموا بالوعي ونقوموا بالتوعية وننظروا للأشياء بطريقة مختلفة. لذلك علاش أنا ننصح أن يكون فما وعي كبير، أنه ما نحطوه، أنه نقوله أنه فما استثناء، مش كل زوجة أب قاسية، بالعكس راهو ظالمة، بالعكس راهو فما بالحق. ونشوفهم حتى أنا مثلا في العائلة متاعي، يعني نشوف فما زوجة أب بالحق مثالية، ومعناتها هي ما فماش إنسان مثالي، لكن أنا نشوفها بالحق يعني حتى الأبناء يحبوها والكل، فربيتهم الحقيقة متاع ربي. ممكن تكون ساعات الأم اللي بيولوجية ما تعرفش ممكن تعطي حنان، ما عنديش إنسانية، وممكن تكون الأم زوجة الأب تكون هي عندها إنسانية يعني
0: صحيح.
1: بالحق يعني فما عندها إنسانية،
0: والأم
1: يعني
0: هي اللي بتربي في الآخر يعني.
1: أكيد، والأم هي اللي تربي في الآخر. فأنا شنو الهدف إنه نجيب ابن معناتها وأنا أم، ولكن ما نعرفش كيفاش نربي صغيري، وما نعرفش كيفاش نعطي حنان ونربيه على الجوع العاطفي. فلنا أنا نشوف زوجة الأب بالحق لنا تستاهل، معناتها تستاهل تكريم يعني على المواقف اللي قاعدة
0: صحيح.
1: تعمل فيهم يعني.
0: طب أنا عندي سؤال ليكي صعب شوية، هل ممكن يجيلك في استشارتك شخص يعني امرأة عايشة قصة حب مع رجل كان متزوج وعنده أولاد، وفي بداية العلاقة كده بتتساءل لأن عنده أولاد وواضح أنه الأولاد صعبين والتعامل معهم هيبقى صعب، هل أنت ممكن تقولي لها أو يعني تنصحيها أنها ما تغش في العلاقة دي أو ما تكملش، علشان هتواجه مشاكل مش هتلاقي لها حل؟ ساعات ما فيش يعني حل، في ناس ممكن تتعاملي معهم وناس تانية يعني مش هينفع، مش هيكون في أي حل، فهل ده ممكن يحصل؟
1: ممكن يحسن، لكن خليني أفسر لك سميرة. لكن أنا ما نعطيش عند نصيحة كما هكا الحقيقة، لأنه أنا
0: ككوتش ما تقدريش
1: طبعا
0: توجه الناس، أنت
1: يعني
0: ممكن تساعديهم تنصحيهم بس ما تقولهمش، هم اللي يختار.
1: أكيد. أكيد ممكن نعطيها أسئلة توعى بيهم، يعني هكا أسئلة نحط لها كمخة معناتها ممكن ينفتح على أشياء تفهم أشياء أكثر، نعطيها دي بخيط دو كونفيونس. ولكن أنا نشوف أيضا سميرة أنه فما ممكن غيرة، هذه نشوفها برشا، انه زوجة الاب تكون غيورة جدا على الرجل، فبالتالي تحب ايضا تفرق ما بين الاب
0: من ولاده
1: وابنه.
0: غيورة من ولاده،
1: اي غيورة من ولاده، لان عندها تعلق شديد. اي هذوما الحالات زاد يجوني لانه عندها تعلق شديد بالاب، فبالتالي ممكن الاب يولي معناتها ينحاز لزوجته، لكن لما يجيوا الاطفال هما ضحايا الحقيقه، يوليوا ضحايا. فهذا ناتج على شنو؟ على انه ممكن تكون الزوجه معناتها عندها تعلق، وتعلق كبير برشا، فهوني ما حافظتش على انتماء الرجل يعني، لانه الابناء نتاعو انتمائه.
0: هنا لازم نتوقف على الفكرة دي يا آمنة، متهيألي أنه لازم يعني تفسري للناس، متهيألي أنه ما فيش خيار ممكن ما بين الأولاد وزوجة
1: صح.
0: الأب يعني المفروض أي
1: صح.
0: مرأة مفروض أنها تكون فاهمة ده، بس بالفعل بالحياة اليومية، وزي ما بتقولي في حالات تعلق، في حالات نفسية خاصة، حتى لو هي عارفة أنه ما فيش مقارنة ممكنة ما بينها هي والأولاد، بتبقى فعلا عايشة حالة مأساوية، لأن بتلاقيها غيرانة من الأولاد. هنا تتعامل بأي طريقة لو هي حست أنه هي غيرانة من ولاده وأنه بياخدوا وقت وطاقة منه زيادة، تتعامل إزاي؟
1: لنا انا سميرة نفسر لها ايضا حتى في الاستشارات الخاصه، نقول لها لنا الابناء هما انتماء، يعني ما فماش انسان انت تبعده على انتمائه. لو كان تبعد اي انسان على انتمائه وعلى عائلته فبالتالي يفقد توازن الشخص. فهذاك علاش هو من توازن الشخص انه يكون متوازن في جميع مجالات حياته. فهذه اول حاجه. ثاني حاجه هو انه انت توكي حكيت سميرة، قلت من المفروض، يعني ذاك العادي والطبيعي، لكن ثم حالات، يعني حالات خاصة كما مثلا كما حكيت أنا على التعلق الماضي. فبالتالي لنا لازمها تفهم أنه كل شخص ومكانته، وأيضا لازمها هي تتشافى من التعلق، يعني تتشافى هي يعني من التعلق، يعني تاخذ مسؤوليتها ويتم التشافي من التعلق المرضي. لأنه التعلق هو يبنى على ممكن في الطفولة، يبنى في المراهقة. فهذاك علاش نشوف أنا معها تشخيص، نعمل معها تشخيص لحالتها، وبالتالي نشوف حلول مع بعضنا باش هي تصبح عايشة في العلاقة بتوازن، وأيضا بكل يعني في سعادة، مش هي تعيش مضغوطة وتضغط الناس اللي حواليها، يعني زوجها. فلازمها تفهم
0: هل الحدود دي المفروض يضعوها الاثنين قبل ما يتم الزواج؟ يعني هو يقول انه الاولاد دول خط احمر، اكيد هم الاولوية في حياتي، يعني حتى لو الكلام ممكن يكون صعب شوية، بس هل الاثنين لازم يصرحوا انفسهم باشياء؟
1: طبعا سميرة، لكن انا ما ننصحش برشا انه يقول مثلا الزوج اولادي
0: انت رقم اثنين.
1: لا، انت رقم اثنين، فلنا ستدخل هي في صراع كبير وتدخل هي تحب تنافس. لا،
0: بس منطقيا هو ده اللي بيحصل، هو ده المفروض. يعني
1: اكيد اكيد انت تقول سميرة هذا المفروض، لكن فما ناس ممكن تحسها، ممكن يعني تقول لا انا، هو حتى في الزواج يعني ساعات انا يجوني حتى في الاستشارات الخاصه فما مشكل كبير، الزوجه تقول لي هو يفضل امه عليا معناتها ويحسوها، ولكن فما حاجات معناتها كل واحد وشنية، كل واحد وشنو نمط شخصيته. فبالتالي انا منقول انه ما يقولش اولويه، ولكن يضع حدود الزوج الاب، انا نقول لانه هو القائد ما يعتبرش نفسه قاضي يحكم بين طرفين، ولكن يضع حدود واضحه للجميع، ولازم يحسس ويشعر كل فرد انه محبوب وهو مميز، وانه معناتها يظهر له الميزه نتاعه، يظهر له لانه محبوب. ويفصل، يحاول يفصل ويقول انه كل شخص ومكانته في قلبي، والحب نتاع الاثنين كل شخص والمكانه نتاعه في قلبي. فلازم الاب يكون محايد، الزوج يكون محايد، وهنا تقل الصراعات ويشعر الناس الكل بالامان. هو مشكله الزوجه، مشكله الزوجه مش حاسه بالامان، ومشكله الابناء ايضا مش حاسين بالامان والاستقرار. فعندما يكون الاب معناتها يعطي حدود في العلاقه والكل، وما يجبرش معناتها الأطفال زي دمتعوا على أنهم يناديوها مثلا بالأم بأمي، ولا يستخدم العقاب معاهم، ولا حتى زوجة الأب ما يجبرش تستخدم عقاب كبير للأبناء وكل، وتدخل في تفاصيل حياتهم الكل، لنا تتبنى الثقة ولنا العلاقة تكون يعني فيها اتفاق ما بيناتهم الثلاثة. يعني
0: موضوع برضو ما هوش سهل، وزي ما بتقول يعني كل واحد بيلعب عنده دور، لازم يعني يفهمه كويس وما يتخطهوش ويدرسه كويس. الأولاد ما بيبقوا صغيرين متهيألي هنا ما فيش، ما نقدرش نضع عليهم مسؤولية، ولكن لما الأولاد بيبقوا كبار فاهمين، مش يعني حتى في سن المراهقة أو بعدين، هنا نتعامل معهم بأي طريقة؟
1: هو الحقيقة أنت قلت سميرة في سن المراهقة، وكلنا بالحق صعيبة أكثر من أنه مثلا تشوف صغير بيبي يعني بيبي هكا وتعرف تتعامل معه. لكن في سن المراهقة لازم الأم زادة لازم الزوجة زوجة الأب تفهم تفهم المراهقة كيفية عند صغير. المخ العاطفي عند المراهق أعلى بكثير من المخ المنطقي فلازم تفهم الحاجة دي. فلازم تفهم أنه ممكن يصير لهم مثلا مشاعر فياضة أنه مثلا يصير حزن شديد اكتئاب ممكن يصير لهم غضب شديد يوليو يكسروا يحطموا لأنه لنا المراهق عنده يخدم عنده المخ العاطفي أكثر بكثير من المخ المنطقي. لازم أول حاجة تفهم زوجة الأب الحاجة هذه ولازم تتعامل معهم باستمرارية مستمرة لأنهم هما الأبناء مش يحاولوا كيفاش نقولوها بالعربي يتستيو لليميت يعني يحاولوا كل مرة يستفزوا الحدود متاع زوجة الأب. فبالتالي لنا لازم تكون زوجة الأب عندها استمرارية مهما صار مهما كان وطول معناتها صادقة معهم وتحتويهم يعني تحاول تحتويهم تضرهم بنظرة الإنسانية بنظرة الرحمة تخلي روحها أيضا في بلاصتهم. أنا أقول كل إنسان يخلي روحه في بلاصة الإنسان المقابل ممكن يخف عليه الألم
0: يعني تحط نفسها مكانهم يعني
1: صح تتعاطف معهم لأنه سي امبورطون. إذا هي تحب معناتها الأب معناتها إذا هي تحب زوجها وإذا هي تحب تكمل في العلاقة إذا ما تحبش تكمل في العلاقة بالطبيعة الحال وإذا لقات الحاجة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لقات حاجة أقوى منها فبالتالي لنا يكون الانفصال أحسن حاجة يعني الحقيقة متاع ربي.
0: أنا بشكرك أمنة على الموضوع ده المهم وبقول لك أبيانتو
1: أبيانتو إن شاء الله.
0: يعيشك.
1: حيثك.

وبالأجواء الجميلة دي هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام. شكرا لضيوفنا، شكرا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية، شكرا لشاهيناز وليك مازن خليل. وآ دمان باي.

الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية. 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى 1:15 مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.

ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم فيها وأن أهتم بصحتكم مع ضيفة جديدة اختصاصية جديدة تنضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة للمساهمة معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. دكتورة ناتاشا عجاقة من مستشفى الشيخ سلطان بن زايد في إمارة الشارقة هي معنا على الخط إذن من الإمارات مباشرة. معها سنلقي الضوء على الملف التالي: دهون الكبد هل يمكن عكسها بالتغذية؟ ومن أفضل منها هي الاختصاصية في التغذية السريرية والعلاجية والصحة العامة لشرح هذا الموضوع وإلقاء الضوء عليه. أنا سأقدم لكم دراسة حديثة تقارن بين النظام الغذائي المتوسطي والنظام الغذائي قليل

0: الدهون في علاج دهون الكبد. وباستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا سلافة، شكرا ريتا محمود لإخراجك حلقة اليوم صوت وصورة، وطبعا لتصوير الفيديو لاحقا، فيديو فيه سؤال المسابقة للفوز باستشارة مجانية مع دكتورة عجاقة. إذن إذا كنتم أول من سيعطي الإجابة الصحيحة ستفوزون بالاستشارة المجانية. لا تنسوا أنكم تستطيعون أيضا طرح الأسئلة على دكتورة ناتاشا عجاقة في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة، مقولة اليوم هي التالية: أفضل نظام غذائي ليس الأشهر، بل النظام الذي يمكنك الالتزام به مدى الحياة. ما رأيك دكتورة ناتاشا؟ تفضلي.
1: معك حق. مرحبا،
0: أهلا وسهلا فيك. شكرا.
1: Thank you. كيف كنت على الاستضافة. معك حق جدا باللي قلتي، أنه النجاح بالعلاج خصوصي بالتغذية العلاجية بيكون بالالتزام على الأمد الطويل بالنظام الغذائي الصحي، وعلى يعني الاختيار الحمية لازم تكون على حسب الحالة نفسها.
0: نعم، وأيضا أن نختار هدف نستطيع الوصول إليه وليس هدف يعني مستحيل،
1: خصوصي في هالأيام لما كل شوي يطلع ترند غذائي جديد ونمط غذائي جديد، وبيكون حتى منه موثق بدراسات إذا فينا نقول، والعالم بتصير يعني تتبعه وبيخلق مشاكل جديدة صحية يعني.
0: نعم، شكرا. وسنبدأ بالتعريف بدهون الكبد. من أين تأتي هذه الدهون؟ أين توجد؟ هل هي على الكبد، داخل الكبد؟ وهل التغذية هي بالفعل حجر الأساس في العلاج؟ تفضلي. شكرا.
1: أوكي. دهون الكبد تعني تراكم الدهون داخل خلايا الكبد بنسبة أعلى من الطبيعي يعني، وهي غالبا جزء من اضطراب مرتبط أو بالسمنة أو مقاومة الإنسولين أو السكري أو ارتفاع الدهون في الدم، لكنها أيضا يمكن أن تصيب أشخاصا لا يعانون من السمنة. بيكون اسمهم يعني دهون الكبد لدى النحفاء موجود بالفعل، هو بيرتبط بعوامل وراثية أو
0: استقلابية
1: يعني لما تتراكم الدهون.
0: نعم.
1: صح مزبوط، لما كمان تتراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية من وراء كمان قلة النشاط البدني أو سوء جودة الغذاء. يعني أوقات بيكون عنا مش ضروري يكون في سمنة، بس بيكون في سوء تغذية ما بيكون يعني مع الوزن الطبيعي.
0: نعم، شكرا لك دكتورة ناتاشا عجاقة على هذه المقدمة. طبعا سنفصل موضوع الحلقة اليوم، وهل من الممكن عكس دهون الكبد بالتغذية، ولكن الآن ننتقل إلى دراسة اليوم. دراسة حديثة تقارن بين النظام الغذائي المتوسطي والنظام الغذائي قليل الدهون في علاج دهون الكبد.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: نشرت مجلة الغذاء والوظيفة Food and Function عام 2024 دراسة علمية أجراها فريق بحثي بقيادة الباحثة يالان شيونغ من كلية الصحة العامة في جامعة شانغهاي للطب الصيني التقليدي في الصين، بهدف تقييم مدى فعالية النظام الغذائي المتوسطي مقارنة بالنظام الغذائي قليل الدهون في علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي. اعتمد الباحثون على مراجعة منهجية وتحليل تلوي، وهو من أعلى مستويات الأدلة العلمية، حيث جمعوا نتائج جميع التجارب السريرية العشوائية المنشورة حتى الشهر نيسان أبريل 2024 لتحليل تأثير هذين النظامين الغذائيين في دهون الكبد وأنزيماته والمؤشرات المرتبطة بصحة الكبد. وأظهرت النتائج أن النظام الغذائي المتوسطي والنظام الغذائي قليل الدهون يحققان تحسنا متقاربا في تقليل تراكم الدهون داخل الكبد وتحسين أنزيمات الكبد دون وجود تفوق واضح لأحدهما على الآخر على المدى القصير. وأكد الباحثون أن العامل الأكثر أهمية ليس نوع النظام الغذائي بقدر ما هو قدرة المريض على الالتزام طويل الأمد بنمط غذائي صحي ومتوازن، إلى جانب ممارسة النشاط البدني وانقاص الوزن عند الحاجة، لأن ذلك يمثل حجر الأساس في علاج دهون الكبد والوقاية من تطور المرض إلى مضاعفات أكثر خطورة.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتورة ناتاشا عجاق، أتمنى منك تعقيبا على دراسة اليوم، تفضلي.
1: نعم، هن مزبوط وبالفعل اثنيناتهم بيفيدوا بعلاج دهون الكبد، لأنه أصلا اثنيناتهم هن قراب من بعضهم، يعني النظام الغذائي المتوسطي والنظام الغذائي قليل الدهون هن شوي قراب أكتر على بعضهم. النظام الغذائي المتوسط يعني الميديترينيان دايت هو غني بالدهون، بس الدهون مش كلها ضارة، في عنا دهون بتناسب الجسم ودهون مفيدة من إلا مثل مثلا زيت الزيتون والأفوكادو، حتى بالمكسرات النية والأسماك الدهنية بنرجع يمكن نتطرق لبعد شوي، حتى النظام الغذائي القليل الدهون بيكون فيه الجود فات أو الدهون اللي هي بتنقلها مفيدة تضاف إلى الطعام. واثنيناتهم من خلال الدراسة كمان تبين أنه اثنيناتهم عندهم نفس التأثير على دهون الكبد اللي هي تقليل هذه الدهون، وكلاهما حسنوا أنزيمات الكبد بدرجة متقاربة كمان. ما بين فرق واحد، فرق واضح بين واحد والتاني، واثنيناتهم فادوا بدو تقليل دهون الكبد. صح،
0: نعم، شكرا على التعقيب دكتورة ناتاشا. يا ترى هل يمكن للمريض فعلا أن يعكس دهون الكبد فقط من خلال تغيير نمط حياته ودون الحاجة إلى أي دواء؟ ما رأيك؟
1: أوكي، نعم، الإجابة هي نعم، يمكننا أن نحسن والعلاج يكون بالتغذية، بس كمان هو حسب المرحلة، لأنه بيجي تراكم الدهون هو بيجي على مراحل، كل ما بكرنا بالتشخيص أو باكتشاف المشكلة مبكرا فينا نعالج الأسباب المؤدية إليها، لذلك فقدان الوزن هو العلاج الأول بحال في
0: دهون في الكبد
1: سمنة وأدت إلى دهون في الكبد. بس مثلا هي المراحل شو هي؟ تراكم الدهون يمكن يؤدي إلى التهاب، ومن الالتهاب إلى تليف، ومن تليف إلى تشمع.
0: نعم.
1: وكل مرحلة إلى علاجة
0: الخاص.
1: بس اللي منلاقيه قامن أو اللي منلاقيه ظاهر بكل المراحل هو التغذية السليمة. يعني
0: نعم.
1: مع كل تريتمنت أو مع كل علاج التغذية هي بتجي معن، يعني جزء لا يتجزأ من العلاج إذا فينا نقول.
0: نعم، يعني إذا وضعنا عوامل هامة لعكس الدهون في الكبد، تأتي التغذية في المرتبة الأولى بالنسبة لك.
1: نعم،
0: قبل الرياضة. نعم. قبل
1: التغذية كمان هي بتأثر على اللياقة البدنية، إذا ما بتغذى صح حتى اللياقة البدنية بتتأثر، وقدرتي على أنه أعمل رياضة تتأثر الانديورنس أو الأمد تبع الرياضة يتأثر، النفس الرياضة يتأثر، الهمة والقدرة على ممارسة الرياضة تتأثر إن لم تكن التغذية سليمة.
0: نعم،
1: مش هيك بقول أنه التغذية أول شيء، بعدين مع اللياقة البدنية، وبعدين إذا في بحاجة لأدوية أو تابع لهذا العلاج ممكن أن يضاف.
0: نعم، ذكرتي أنه السمنة هي العامل الأول للإصابة بدهون الكبد، يا ترى هل كل سمين بالضرورة لديه هذه المشكلة أم لا؟
1: لا، حسب هي. نعم. كمان في فحوصات معينة مثل وظائف الكبد والمخزون، حتى مخزون السكر والدهون الثلاثية والفايبروس كان، يعني في تست حتى لو في overweight أو obesity أو سمنة مش بالضرورة يكون فيه، لأنه أوقات السمنة ما بتجي من الأكل، أوقات تكون موجودة أو العامل اللي عم بيأثر عليها هو الغداد أو أي مشكلة صحية معينة. ممكن لازم نعرف السبب تنعرف إذا هالسمنة ممكن أن تؤدي إلى الدهون على الكبد.
0: نعم، إذا طلبنا منك دكتورة ناتاشا عجاقة تصميم طبق مثالي لمريض دهون الكبد، على ماذا يحتوي الطبق؟
1: أوكي، أنا يعني على طول بقول لهم القاعدة الذهبية هي نص الطبق يكون خضروات، لأن الخضروات غنية جدا بالألياف، والألياف بتساعد على تنظيف الجسم كله including أو يضم الكبد. نص الطبق خضروات، ربع الطبق البروتين الصحي. شو يعني بروتين؟ يعني مثلا لحم أو دجاج أو سمك، بس طريقة تحضيره كمان بتفرق معي. يعني مش لازم يكون مقليطة، ده مظبوط أنا نظف هالكبدة من الدهون وهالجسم من الدهون، لازم تكون مشوية أو مسلوقة من دون إضافات للدهون المشبعة. وربع الطبق كمان الباقي اللي هو كربوهيدرات، بس من إلا كاملة الحبوب. شو يعني الكمبليت أو الكمبلكس كربوهيدرات؟ مثل الرز، البنة، البرغل، الكينوا. هلا مثلا نحن لأنه بشتغل بمطرح عربي كتير صعب غير لهم الرز الأبيض للرز البنة، بس فيني تدريجيا قل لهم أنه مش دايركتلي أو مش دغري غيره من الأبيض للأسمر، جربوا يوم أبيض يوم أسمر لحد ما يتعودوا عليه. هو بروسس، يعني هي على مراحل بتصير الأشياء. يعني نص الطبق خضروات، ربع الطبق بروتين صحي، ربع يعني ربع الباقي كربوهيدرات كاملة، هيك إذا بدي صنف الطبق.
0: نعم يا ترى،
1: الدهون طبعا اللي هي الدهون اللي مثل زيت الزيتون اللي ذكرناها قبل شوي، الدهون اللي بتفيد المفيدة.
0: نعم يا ترى، هل صحيح انه من الممكن انه نعمل ديتوكس للكبد؟ نسمع كتير يعني في ترندات تنظيف الكبد.
1: أنا كتير مبسوطة منك على هيدا السؤال وأنا بشكرك صراحة.
0: لا لأنه كتير منتخيل أنه حننظف الكبد بشكل سريع عن طريق فقط العصائر والخضروات. أخبرينا.
1: 100% أنا بشكرك جدا على السؤال لأنه كتير مهم نقول لا.
0: نعم. إذا فسريلنا دكتورة نتاشا.
1: لا يوجد عصير سحري. لا يوجد عصير سحري ينظف الكبد خلال أيام، ولا عشبة واحدة قادرة على إزالة الدهون المتراكمة. بليز، حتى أوقات بيلجأوا لأعشاب بيكونوا هدفهم الدهون، بيعمل مشكلة بالضغط، بيعمل مشكلة بالقلب، لأنه هاي الأعشاب منها مدروسة حتى.
0: نعم.
1: يعني منكون بمشكلة منصير باثنين، ولا يحتاج أصلا الكبد لما يسمى ببروغرام الديتوكس المنتشر بوسائل التواصل الاجتماعي، اللي بيحتاجه الكبد فعليا هو لايف ستايل تشينج، يعني تغيير نمط الحياة. يعني نركز بدل ما تعصرون وتعملون عصير وتحطولون سكر أو ما بعرف شو بيحطولون، لازم نركز أكثر على تناول هذه الخضروات تتم الألياف داخلها، وتناول البروتينات الصحية، تقليل السكريات المضافة. لأنه أوقات مثلا بيقولوا معنا شربت عصير فريش، تما هذا العصير فريش يحتوي على سكر، إن قايلين لك من دون سكر مضاف مش من دون سكر. فلازم كمان نعرف نقرأ هالفود ليبل أو الخصائص الغذائية اللي على الايتم من برا، والتقليل من الدقيق الأبيض والنشويات المكررة ديفايند من إلا.
0: نعم.
1: وطبعا المشروبات الغازية والعصائر المحلات والوجبات السريعة والمقلية.
0: نعم، يعني بدل ما نعصر شمندر ونشرب عصير شمندر، تفضلين أن نأكل شمندر؟
1: يس أتمنى، وخصوصي إذا بحال في سمنة مع هال الكبد الدهني. لأنه كل ما نشرب عصير، أول شيء غير أنه مننسى المي، بدك مثلا أربع أو مثلا حبتين شمندر لتعملي كباية، بينما بتكوني أخذتي دبل الأماونت اللي لازم تاخديه. هو يعني حبة شمندر بس تعملي عصير بتعوز اثنين أو ثلاثة، يعني عم نعمل تايم ثري اللي لازم ناخده يوجولي.
0: نعم، وفي سكر كتير طبعا، حتى ولو كان طبيعي يبقى سكر.
1: صح.
0: نعم.
1: وإذا مكتوب على العبوة من برا أو القنينة من برا من دون سكر، بيكونوا بدون ركزوا أنه من دون سكر مضاف، لأنه نعم. فيه داخله أوريدي سكر.
0: نعم. دكتورة نتاشا عجاقة، ما أكثر معلومة خاطئة تسمعينها من المرضى حول التغذية ودهون الكبد وتكون لديك ردة فعل يعني هيك مفاجئة؟
1: بيقولوا لي مثلا انه هن انا انه بس اقول لهم مثلا خففوا من المشروبات المحلات بالسكر، واحكي عن السكر، بينما هو جاي كلمات كبد دهني، كل فكره انه بس الدهن هو اللي بيأثر على الكبد.
0: نعم.
1: وهو اكثر شيء بيأثر على الكبد الدهني مش الدهن. يعني لا، انا ما بعده مصنف اول شيء الدهون للكبد. اذا طلب مني اختيار انا هذا العامل واحد، بقول المشروبات المحلات بالسكر.
0: نعم.
1: لانه الناس تعتقد ان المشكله بس بالاكل، بينما تكون هذه العصائر او المشروبات او الغازات او المشروبات الطاقه هي سبب رئيسي في زياده تراكم الدهون بهذا الكبد. ليش؟ لانه فيها كميه سكر جدا عالية بيستقبلها الكبد، بيزيد من تصنيع الدهون وتراكمها مع بذات
0: يعني
1: الوقت.
0: السكر يتحول إلى دهون،
1: السكر اللي موجود بهذه المشروبات المحلات للسكر.
0: نعم.
1: أوكي.
0: نعم.
1: ولهذا توقف عن هذه المشروبات هي هاي كنتينز يعني تحتوي على فركتوز كتير عالي، فركتوز كتير عالي، بيصير في هذا التحول اللي حكينا عنه.
0: نعم. يا ترى هل القهوة مفيدة للكبد كما نسمع، وما الكمية التي تنصحين بها أنت؟
1: أوكي، أنا رح بلش إنه مش إذا بقول إيه، يعني كنا لازم نشرب 4 أو 5 كبات قهوة باليوم، واللي ما بيشرب قهوة يروح يبلش يشرب قهوة كرمال الكبد، ضروري أقول هاي الجملة. بس نعم، في نيو ستاديز أو دراسات جديدة بتقول أنه تناول القهوة باعتدال يرتبط أو يرتبط بتحسن صحة الكبد وانخفاض خطر التطور إلى تليف. كنا حكينا أنه في مراحل بهذا الالتهاب أو الكبد الدهني إلى التهاب إلى تليف، في انخفاض خطر يوصل للتليف إذا القهوة تشرب. بس عند مش يعني القهوة هي علاج لهذا الكبد الدهني.
0: نعم.
1: يمكن اعتبارها جزءا من نمط الحياة الصحي عند
0: الوقائي.
1: الأشخاص اللي بيشربوا قهوة ووقائي وفنجان إلى 2 يوميا، يعني مش أكتر من هيك.
0: نعم.
1: أكيد كيس باي كيس، يعني كل حالة لوحدة، في عالم عنده أرق وما بيسويلة، في عالم بيدر للبول، في عالم بيطلع
0: عندهم حساسية عالية تجاه الكافيين.
1: مظبوط.
0: طبعا. نعم.
1: يعني ما عم نعمم نحن، بس عم نقول الدراسات جديدة شو قالت.
0: نعم. وإذا قلنا قهوة مفيدة، يعني الشاي الأخضر مفيد؟
1: الشاي الأخضر مفيد، فور يعني أحسن، الكمية الكافيين اللي داخله أصلاً أقل، يعني ما بتقلي قد الشاي الأحمر أو القهوة. وكمان يعد مثلا القهوة والشاي، أنا ما بعد على طول بنتبه أن أقول للمرضى اللي بيجوا لعندي أنه لا يعدوا من السوائل اللي لازم نشربها ديلي. يعني مثلا بطلب منه 2 لتر مي يوميا، القهوة والشاي لا يعدوا لأنه هو اللي بيدروا البول، بينما الشاي الأخضر يعد لأنه لا يدر للبول بذات الطريقة.
0: نعم. يا ترى هل توقيت تناول الطعام يؤثر في صحة الكبد؟
1: يعني نعم، إذا عم نتناول الطعام دغري قبل النوم مثلا.
0: نعم.
1: هيدي أول شيء بتتعب الهضم، الهضم لوحده يتأثر.
0: نعم.
1: بيصير أصعب وبيصير أتقل عليه نام. تناول الطعام لازم يكون منتظم، كيف الجسم فيه ساعة، أو بقول لهم كيف بنعود جسمنا تناول طعام بانتظام، والأكل طول اليوم يفيد، يعني طول اليوم مثلا بنمط معين، لنقول كل 3 ساعات نحرك الأمعاء لحد قبل النوم. قبل النوم ب3 ساعات مفروض أنه نحن نكون بطلنا عم ناكل، خصوصي لأنه تعب الجسم كله، الأنجز عم يطفو، لازم نريحهم، بطل الجسم قادر يحرق بنفس الطريقة.
0: نعم. يا ترى هل فعلا خسارة الوزن البسيطة جدا، يعني من 5% إلى 10% من مجمل الوزن، من الممكن أن تحدث فرقا في صحة الكبد؟
1: نعم.
0: فقط
1: نعم.
0: هذه الخسارة البسيطة.
1: ليش؟ لأنه يعني الدراسات فرجت أنه خسارة 5% من وزن الجسم بيؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدهون الكبد. بعدين ننقل لمرحلة مثلا من 7 إلى 10% يساعد بتحسين حتى الالتهاب كمان، برجع
0: نعم.
1: للستيجز أو المراحل. أما خسارة 10% ترتبط بتحسن درجات التليف لدى المرضى، يعني
0: نعم.
1: كل ما نزل الوزن بحال السمنة كل ما تحسن الكبد.
0: نعم.
1: بس كمان بدي كمان أضوي على شغلة، أنه الهدف مش بس نخسر الوزن بسرعة، نخسر الوزن بطريقة صحية ومستدامة، ويمكن الحفاظ عليها على الأمد الطويل.
0: نعم. يا ترى ما هو دور الصيام المتقطع؟ هو أيضا موضة اليوم، حتى لو أنه لا يناسب الجميع، لأنه في ناس صار عندهم مشاكل وزيادة وزن بسبب الصيام المتقطع. إذن هل الصيام المتقطع مناسب لمرضى دهون الكبد؟
1: لك ممكن يكون مفيد لبعض المرضى لأنه بيساعد على تقليل السعرات الحرارية أو الكالوريز.
0: نعم.
1: وتحسين مقاومة الإنسولين، إذا عندنا حالة مقاومة الإنسولين هالإنترميتنت فاستينج أو الصيام المتقطع نعم يساعد وبيساعد بفقدان الوزن، بس منه شرط لعلاج الدهون الكبد، أو مش كل الأجسام بتشتغل بطريقة نفسها، يعني يمكن يناسب مريض A ما يناسب مريض B. كل واحد حسب أول شيء اللايف ستايل تبعه، نمط العيش تبعه، وحسب الحالة تبعه، وحسب الجسم.
0: نعم، هل النوم والتوتر يؤثران في تطور دهون الكبد؟
1: نعم بالتأكيد، لأنه قلة النوم والتوتر المزمن بيزيدوا مقاومة الإنسولين، إذا في من مقاومة الإنسولين بيرفعوا الشهية وبيصعبوا فقدان الوزن.
0: نعم، إذن يجب أن ننام جيدا، أن نبتعد عن التوتر، أن نمارس الرياضة
1: قد ما فينا،
0: أن نأكل جيدا.
1: نعم أحلى الحلقة.
0: إذن هل الأطفال والمراهقون حسب ما لاحظتي معرضون أيضا اليوم للإصابة بدهون الكبد وليس فقط الكبار والبالغين؟
1: للأسف نعم. للأسف نعم.
0: كل ما نسبتهم اليوم
1: الأطفال والمراهقين كل ما تصير دهون الكبد تأثر هذه الفئة العمرية، يعني لسوء الحظ نعم الأطفال معرضون للإصابة، ويجب الوقاية المبكرة خصوصي مثلا إذا عنا عارض جيناتكس يعني الوراثي موجود السمنة بالوراثي مثلا من هن وصغار الأطفال، لازم ننتبه، مش يعني نحطهم على حمية قاسية، مش يعني نمنعهم يعيشوا سوشيالي مرتاحين، معناتها أنه نضل نحن منتبهين على هاي الأطفال أنه هن عرضة أن يصير عندهم هالدهون الدهون على الكبد.
0: نعم، يا ترى هل من الممكن أن تكون لدينا دهون في الكبد دون أن نشعر بأي أعراض؟ هل هذا ممكن؟
1: نعم، هو إجمالا ما بتحس بال
0: مرض صامت.
1: صامت بيقولوا له مضبوط 100% بيقولوا له المرض الصامت، بس مع مرور الوقت إذا ما تدخلنا ممكن تتطور الحالة من مجرد تراكم دهون لالتهاب لتليف وتشمل يعني لا قدر الله. فلازم نعرف أنه مش إذا ما حسينا بشيء يعني مش معناتها ما لازم نعمل فحوصاتنا، أو إذا حسينا في شيء مش مزبوط ما نروح نعمل تشيك، ماني موجوع ماني مضطر روح أعمل تشيك، لا لازم نعمل تشيك.
0: ما هي الفحوصات التي تطلب عادة للتشخيص والمتابعة؟
1: أوكي، مثلا وظائف الكبد اسمه في تابلو هو لوظائف الكبد، وعندنا مخزون السكر HbA1c اللي هو نسبة السكر بالدم ومخزون السكر في الدم، الترايغليسرايد أو الدهون الثلاثية والكوليسترول، في موجات فوق الصوتية يعني الألترا ساوند كمان بيعملوها للكبد، وعند الحاجة في الفايبروسكان وتقييم التليف حسب توصية الطبيب، يعني بيكون الفحص إذا لقوا شيء بأول الفحوصات الأولية بيكفوا بيعملوا الفحوصات اللي بعدها.
0: نعم، متى تصبح دهون الكبد خطيرة وتتطور إلى التهاب أو تليف؟ في أي مرحلة؟
1: أوكي. بس تتراكم الدهون من تراكم دهون بسيطة إلى التهاب الكبد الدهني أو تليف الكبد، أو حتى في كسور بالكبد وتفانكشنز يعني بشغله كسور الكبد في المراحل المتقدمة. مشان هيك كمان برجع أنه التشخيص المبكر كتير جدا مهم.
0: نعم،
1: يعني كل ما تزيد الدهون وتراكمها كل ما تتقدم مراحل الالتهاب وكل ما يصير أخطر.
0: نعم، في نهاية الجزء الأول دكتورة ناتاشا عجاقة، ما هي الرسالة التي تودين توشيهها للمستمعين اليوم حول أهمية العناية بالكبد من خلال نمط الحياة؟ تفضلي.
1: أوكي، أنا بقول أنه الكبد بيشتغل على مدار الساعة على تنقية حاله وتنقية الدم وتنظيم السكر والدهون وتخزين العديد من العناصر الغذائية، أقل ما فينا أنه نساعد هالكبد على أنه يضل يقدر يشتغل شغله ويحمينا بالأشياء البسيطة اللي حكينا عنها، مثل الألياف، مثل الرياضة، مثل شرب الماء، مثل ننقي الأكل صح، حتى أنه نعمل تشيك أب خصوصي إذا نحن عرضة لهذا الموضوع، ونبكر إذا في من أي مشكلة نشوفها بكير ونعالجها بكير.
0: نعم،
1: هذا أهم شيء، يعني ما ينهمل هذا الموضوع.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة ناتاشا عجاقة على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية، على كل هذه المعلومات الهامة لمستمعينا حول موضوع حلقة اليوم دهون الكبد هل يمكن عكسها بالتغذية. طبعا سنسمح لكل مستمعينا طرح الأسئلة عليك في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب صفحة الفيسبوك صحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، والأسئلة مفتوحة حول اختصاصك، يعني التغذية السريرية والعلاجية والصحة العامة، وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم. أذكر بأنه دكتورة ناتاشا عجاقة هي اختصاصية في التغذية السريرية والعلاجية والصحة العامة في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد في إمارة الشارقة. تحية كبيرة لك مجددا من باريس إلى الشارقة. شكرا لكم مستمعين مسبقا على تفاعلكم معنا، شكرا لاستماعكم لنا، شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكرا سلافة عويشق في قسم التنسيق. نعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: ورحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة ناتاشا عجاقة من مستشفى الشيخ سلطان بن زايد في إمارة الشارقة. أذكر بأنه ضيفتي اليوم ألقت الضوء على الملف التالي: دهون الكبد، هل يمكن عكسها بالتغذية؟ وسنفتح المجال أمام الأسئلة حول اختصاص واختصاصات دكتورة ناتاشا، يعني التغذية السريرية العلاجية والصحة العامة. إذا كانت لديكم إذن أسئلة بعيدة عن موضوع حلقتنا اليوم فنحن سعداء باستقبالها. ونأخذ أول سؤال وصلنا من الولايات المتحدة الأمريكية من مينيسوتا. لكم الشكر سونيتا، شكرا على التوعية، وشكرا لدكتورة ناتاشا عجاقة. سؤالي لها: ما هي أفضل طريقة أو وصفة للحفاظ على صحة الكبد، أو وصفة لتنظيف الكبد؟ هل يوجد فحص دقيق للدم أو غيره لمعرفة صحة الكبد حتى ولو لم يكن هناك من أعراض؟ هل يوجد أي علامات ممكن أن تدلنا على صحة الكبد؟ شكرا ماريا. تحية لك يا ماريا. إذن تفضلي دكتورة ناتاشا.
2: نعم، أوكي. رح جرب جاوب على السؤال كل صم لوحده. أول شيء الفحوصات اللي لازمة. طبعاً نحن بنشتغل عطول بالتغذية العلاجية، يكون في تحويل من الدكتور نفسه، يعني هو الأحسن أنه يكون في تحويل لما نكون عم نحكي كعلاج، لأنه الدكتور بيكون طالب أوردي فحوصات اللي هي مثل وظائف الكبد والمخزون السكر والدهون الثلاثية والكوليسترول. حتى إذا في زوم يكون محول المريض نفسه على سكان الفايبروسكان أو الألتراساوند إذا في زوم، من هيدي الفحوصات نحن نستنتج وين صار هالتأثير على الكبد، وبأي مرحلة الكبد، يعني لأي درجة عليه شحوم هيدا الكبد، ومنه منطلق للخطة التغذوية العلاجية اللي بنعمله إياها. البيس أو الأساس اللي بتكون هذه الخطة التغذوية، كنا تكلمنا بأول الحلقة وكنا حكينا عن الستدي أو الدراسة عن الميديترينيان دايت أو الدايت اللي هو المتوسط،
1: نعم، حمية البحر الأبيض المتوسط،
2: اللي هو يعتمد على الخضروات بكثرة، على الفواكه باعتدال، على البقوليات، على الحبوب
1: زيت الزيتون
2: الكاملة، زيت الزيتون، السمك، المكسرات الغير مملحة والغير مقلية، ونقلل المصنع، الأكل المصنع والسكريات. هيدي تقريبا البيس تبع الميديترينيان دايت أو الأساس تبع الميديترينيان دايت، حمية البحر الأبيض المتوسط. سو هاي هي الهايلايتس أو أهم شيء نركز عليه بالأكل. هلأ كمان شرب الماء والحركة مع بعض للحفاظ على هذا الكبد. قلنا أنه هو صامت، يعني ما بيعطينا أوقات indicators أو أي هاي. هلأ أوقات كتير بيجوا عنده الخمول معين، بيكون مثلا الكوليسترول مرتفع، ومن وراء ارتفاع هذا الكوليسترول الدكتور بيطلب الفحص وبيلاقي أنه في دهون على الكبد. مش أنه أعراض، على قد ما مثلا بيجي المريض عم يعمل فحص شامل بيتفاجأ الدكتور بكمية كوليسترول مرتفعة أو دهون مرتفعة أو حتى مخزون سكر مرتفع، وبيضطر أنه يعمل فحوصات زيادة تنقدر نعرف منها. هيدا لجزء العوارض، كيف نحافظ على هاي انه يكون الدايت او مش الحمية الغذائية، لان حقله لايف ستايل، لانه هو لازم يكون مستدام وعلى وقت طويل وكأنه عايشين على هذا الاساس. الاشياء اللي ذكرناها للحمية البحر الابيض المتوسط، وكمان الى جانبها هذا الرياضة وشرب الماء، وبعتول نساعد الجسم ينظف حاله.
1: نعم، شكرا دكتورة ناتاشا على الإجابة. نواصل معك وننتقل إلى الكويت. تحية لكما لكل المستمعين. سؤالي لدكتورة ناتاشا: ما هي الأغذية التي ينصح بها المصابون بتليف الكبد والتي يجب تجنبها؟ وشكرا لكم. شكرا لك.
2: أوكي. للتليف الكبد يعني صرنا بمرحلة متقدمة، نعم، من هالتراكم، يعني لازم يكون في جد جدا انتباه، يعني ما بنتعامل مثل كأنه عم نتعامل مع تراكم دهون عادي، لا نحن هون بدنا نحد من الضرر، يعني بدنا نحد من البروجريشن وبدنا نحافظ على وظائف الكبد. يعني بنكون وصلنا لمطرح بهذا التليف عم نجرب نحافظ على وظائف الكبد، يعني صرنا بمرحلة متقدمة. اوكي، يعني ما في عامله كأنه هلا أول ما بلش الدهون على الكبد. البارت الثاني من السؤال كان فيك بليز ترجعي تقولي لي
1: طبعا
2: عن الأكيد
1: هو فقط سأل عن الأطعمة التي ينصح بها والتي يجب تجنبها.
2: اوكي، اللي لا تجنبها وبشدة إذا في حال تليف، الأطعمة المقلية، السمن الصناعي، الدهون المتحولة والوجبات السريعة، حتى الأشياء اللي فيها تحتوي على سكر سريع مثل ما ذكرنا المشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، حتى العصائر، يعني بيكون في تشديد أكثر على هذه الممنوعات إذا صح التعبير بحال التليف.
1: شكرا دكتورة ناتاشا. نواصل معك. وفادي من ألمانيا كتب لنا على الواتساب بيقول يسعد مساك ويسعد مسا ضيفتك، عندي سؤال لو سمحت، هل يوجد تأثير لتناول الأدوية على دهون الكبد مثل دواء الكوليسترول أو المسكنات، وهل دواء الأوميغا 3 هو ليس دواء هو مكمل غذائي له تأثير مفيد على دهون الكبد؟ شكرا جزيلا ويسعد مساكم. شكرا يا فادي، تحية لك من باريس إلى ألمانيا. تفضلي دكتورة ناتاشا.
2: الأوميغا 3 نعم يفيد، بس كمان في كمية معينة وميليغرامز معينين الدكتور بيوصفهم تيصير وقائي، تيصير بيساعد حتى الكبد أنه ينظف حاله. هلأ ممكن من خلال الأكل خصوصي السمك المشوي وهذه الزيوت المفيدة اللي ذكرناها أنه نساعد بالإنتاج أو أخذ هذه الأوميغاز من خلال الأكل، بس بمطرح من المطارح أوقات ما بيقدر الواحد يأكلهم بكمية معينة. من بعد زيارة أخصائية التغذية وزيارة الدكتور بيقرر إذا بيصف له هالأوميغا تيساعد على انخفاض معدلات الكوليسترول في الدم من خلال هيدا الأوميغا 3 بكمية اللي لازم ياخدها. هلأ من تاني صوب أدوية الكوليسترول، طبعا توصف الدكتور، يعني لازم تكون صرت أنت بحاجة لها توصف لك إياها. إذا نسبة الكوليسترول شوي مرتفعة، يعني بعد عنا شوية دهون على الكبد بعد ما صار كتير، فينا يعني الدكتور بيقرر يا أما بيعطيك دواء لهالكوليسترول يا أما ما بيعطيك وبيبعتك عند أخصائية التغذية تهي تنظم لك أكلك. بحال عجزت أن تلتزم بهذا الدايت أو الحمية اللي بتعطيك يا أخصائية التغذية وجيت وعمل لك الفحوصات مرة تانية وبعدهم عاليين، بلا بدي يضطر يعطيك دواء تيساعدك ويساعد الشرايين.
1: نعم شكرا. نواصل معك دكتورة ناتاشا. ومن السودان هذا السؤال وصلنا، مساكم سعيد، تحياتي لدكتورة ناتاشا عجاقة. هل هناك علاج لشخص أصيب بالتهاب الكبد من نوع فيروس بي؟ وهل هناك نوع كحول معين إذا شربه الشخص يوميا لا يؤثر على صحة الكبد؟ وكم الكمية الصحية يوميا للشرب منه؟ يعني كحول سحري هيدا ما بيأثر. بعدين هل تناول القهوة بيحمي من أمراض الكبد؟ شكرا.
2: رح بلش من الآخر.
1: نعم.
2: رح أقول أنه القهوة لا ما بتحمي، بس هلأ النيو ستاديز، يعني مش إذا واحد ما بيشرب قهوة يبلش يشرب قهوة تيحمي كبده، لا، هي أثبتت الدراسات وبعدها أصلاً بعد في قايد الدراسات عم تطلع هلأ أنه بيفيد إذا كوب لكوبين يومياً لحدا أوريدي بيشرب قهوة، مش حدا بلش علاجه هلأ للكبد الدهني وبلش يشرب قهوة معه. هيدي بالنسبة لل ما يتعلق بالقهوة. أما بالنسبة للكحول لا unfortunately أو ما في هل مثل ما قلت الكحول السحري اللي هو ممكن يساعد لأنه ينزل. الكحول هي سكر الكحول، يعني سكر، يعني الكحول سكر الكحول هو يدغري بيروح على الكبد وبيتعبه لهذا الكبد لأنه بياخد منه جهد تيطلعه أوردي من الجسم إذا طلع. فمشان هيك لا ينصح خصوصي بحال في كبد دهني أن يشرب هذا يشرب الكحول.
1: نواصل معك، وأيضا أسئلة وصلتنا على الواتساب، وسؤال وصلنا من الأردن هذه المرة. تحياتي لكما، تحية لك مدام سونيتا ولدكتورة عجاقة. أود أن أعرف إذا كان الشخص الذي زرع له كبد لا يصاب بعدها بأي مشكلة فيه، لا بتشمع ولا تليف، وأنه يستطيع أن يأكل ما يريد. شكرا. إذن هل
2: بخبرتي المتواضعة بدي أقول أنه زرع الكبد بيضل اسمه كبد وبيضل معرض لهذه الأشياء.
1: نعم،
2: يعني بدك تضل تنتبه عليه، وخصوصي أنه مثلا عطى فرصة تاني بهذا الزرع، يعني لازم نهتم فيه بقد ما فينا تتمسك بهذا الترانسبلانت اللي انعمل.
1: نعم،
2: خصوصي إذا بأول المراحل لازم ننتبه، والتدريج بتدخيل الأكل بيكون بطريقة معينة، وضروري يكون في أخصائي تغذية عم بتتابع.
1: نعم، شكرا. ماريا رجعت طرحت علينا سؤال، بتقول أنا لا أشرب القهوة بس بأكل 4-5 حبوب قهوة حوالي 3-4 أيام بالأسبوع، هل لديها نفس مفعول شرب القهوة؟
2: To be honest ماريا، الستادي معمولة على القهوة اللي أوردي فيها مي، مش على الحبوب نفسهم، وبتفرق لأنه في ديليوشن معينة بيكونوا رخوا فيها هالبينز على ما أظن. بس إذا هالقد هو عدد الحبوب اللي بتاخديهم وهالقد هو عدد الأيام، يعني alternative days، بيضل يفيدك صحيا، لأنه هني بيقولوا للكافي بينز هني أنتي أوكسيدنت، مضادين للأكسدة، يعني بيضلوا يساعدوا بهذا التنظيف تبع الجسم.
1: نعم، شكرا. نواصل معك. ومن لبنان هذا السؤال، تحياتي لدكتورة عجاء، يا ترى هل الأفوكا صحي، وما هي منافع دبس الرمان؟ مش الرمان، دبس الرمان.
2: الأفوكادو is good، فيه دهون مفيدة، بس كمان الكمية بتفرق معي، يعني إذا نحن عم نحارب سمنة
1: نعم،
2: وبدي حارب الدهون على الكبد،
1: نعم
2: إيه، باخد شقفة صغيرة أفوكا، يعني أصبع إذا بده من الأفوكا، أو شقفة صغيرة بدي تخش، بدي حطها مثلا مع الترويقة مع البيض أو مع الخبزة أو شيء أوكي. بس إنه أكل كل يوم حبة أفوكا أو حبتين أفوكا، واحدة الصبح واحدة بالليل، لا كثير عم بعمل عكس ما هدفي هو. أما بالنسبة ل
1: دبس الرمان، نعم،
2: هلا نحن اللبنانيين عنا مشكلة منعير عن النظر، يعني منضل نسكب لجات السلطة يصير مغمور بدبس.
1: نعم صح،
2: هو مثل زيت الزيتون وتيصير يجبل. بس هيدا خطأ، we don't eyeball it، يعني لازم يكون في مجر من ملعقة كبيرة أو ملعقتين كبار بجات السلطة كله سوا، ايه ما بيضر. بس إذا ضليت فضل تنخلط كله سوا، لا ببلش يصير يضر، لأن كل شيء زاد عن حد ناقص.
1: شكرا. من العراق هذا السؤال، أعتبره مهم، يا ترى ما هي فترة الاستراحة التي تنصح بها دكتورة عجاء لإراحة الكبد والكلى من تناول الفيتامينات؟ كم هي المدة وبعدها نستطيع معاودة أخذ الفيتامينات والمكملات؟
2: حلو السؤال، كثير حلو السؤال. نعم، لأنه ليتلي كل العالم بتبلش تاخد فيتامينز حتى من دون ما يكون في نقص.
1: نعم،
2: في فيتامينز إذا أخذتوها ومش ناقصة عندكم بتسمم، تراكمها بيؤدي إلى تسمم بالجسم، يعني مش لازم أصلا نكون عم ناخد مالتي فيتامينز من دون استشارة الطبيب وبدون الفحوصات المعينة. يعني فترة الراحة لازم تكون هو الدكتور بيقرر. ليش؟ لأنه بتكون عاملة فحوصات بيفرجينا في نقص بفيتامين معين، بناخده على مدة معينة وبنرجع بنعمل فحص بعد 3 أو 6 شهور. مشان هيك نحن بنشتغل مثلا بالشخص الطن بنزايد بمالتي ديسيبليناري ابروتش، او تعدد التخصصات بفوتوا مع بعضهم. ليه؟ بشوف انه مثلا في مدام عم تاخد مالتي فيتامينز الى وقت، بس من دون ما تعمل الفحوصات تحولها للطبيب بيطلب لها الفحوصات، في شيء ناقص بنوصف لهن، ما في شيء ناقص ما في لزوم حتى على فيتامينز ما بدها اياها، خصوصي اذا الاكل منيح.
1: نعم، شكرا. نواصل معك، وسؤال بعيد عن الموضوع وصلنا من سوريا، هل بالإمكان التبرع بالدم إذا كان الشخص مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي أبو صفار قبل 20 سنة من التبرع؟ وشكرا.
2: صراحة هذا سؤال جدا ميديكال، بس يعني بفتكر حتى لما يتبرعوا بالدم هو بيتم فحصه لهذا الدم، يعني نعم. مش راح ينعطى لمريض تاني من قبل، يعني قبل ما يفحصه.
1: نعم، قبل التعرف على جودة الدم.
2: مزبوط.
1: شكرا. وسؤال وصلنا من العراق، مساء الخير، تحياتي لكم. سؤالي للدكتورة ناتاشا، ما هي أسباب ارتفاع أنزيمات الكبد خاصة إذا كان الشخص غير مدخن ولا يشرب الكحول؟ وشكرا.
2: أوكي. وإذا كمان يكون هذا الشخص عم يجرب يعمل نمط غذائي صحي ولايف ستايل يكون أوكي، أوقات بتصير لأنه وراثة، الوراثة هي كمان out of control تبعنا. يعني unfortunately في عالم بيكونوا منتبهين وبيكونوا عندهم مركزين على أكلهم واللايف ستايل أوكي، بس تيجي لعنا مثلا أنه عندي كوليسترول أنا وعندي ارتفاع بأنزيمات الكبد وما بعرف ليه، وعن جد بالفعل بيكون عم يعمل المستحيل، بيكون هذا وراثة. وآخر شيء بيروح عند الدكتور أو بيصيروا عند الدكتور، الدكتور بيحطه على دواء لأنه ما عم يتحسن بهذه اللايف ستايل implementation، لأنه هذا بيكون منزل عليه، يعني بيكون عنصر وراثي إجمالا بيكون.
1: نعم، شكرا. آخر سؤال نأخذه بشكل سريع نرد عليه. تحياتي لكما، يا ترى هل يمكن إيقاف تقدم الإصابة بتليف الكبد؟ وشكرا.
2: نعم، أنا راح أستفيد من هذا السؤال تأذكر الأدوية اللي عم يوصفوها الدكاترة للسمنة ولزيادة الوزن وللتليف ولهي الأشياء. مثلا هلا عم نسمع كثير عن السيماغلوتايد او التيرزيباتيد، يعني الانجكشنز او كلهم بيفيدوا، يعني بيفيدوا، بس اكيد باي بريسكريبشن، يعني الدكتور يكون وصفه ويكون عندنا مرحله معينه من تراكم هالدهون على الكبد، ويكون عندنا انه اذا عملنا التغذيه اللي بتناسب ما بتكفي لوحده، هون بنلجأ لهيدي الاشياء اللي بتساعدنا تنزل الوزن ونحد من التطور من الالتهاب إلى التليف والتشمع.
1: نعم، إذن من الممكن إذا كانت الحالة متطورة أن نطلب من الطبيب أن يصف لنا هذه الأدوية.
2: هو صارت براكتس عندهم هلأ أنه بيوصفوها، لأنه عم بيشوفوا حتى على الألتراساوند كيف بيكون الكبد وكيف بيصير من بعد استعمالها، بس ما بتجي من دون التغذية. مثل ما قلت، إحنا مثل ما بنشتغل بشخص الطن بن زيد، هو بنحول لبعض نتأكد أنه لازم هالمريض ينحط على دواء أو لا. يعني بيكون إجا لعندي وقال لي شو عمل تغذويا ولقينا أنه على كذا مرحلة ما مشي حاله، أكيد بدنا نساعده بشيء، وأكيد بدنا نحد من التطور من تكاثر أو تراكم هذه الدهون، فمنساعده بهذه الأدوية.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة ناتاشا عجاقة، كانت المساهمة الأولى معنا في مهمة التوعية الصحية. أتمنى أن لا تكون الأخيرة وأن نستضيفك في حلقات مقبلة من الصحة المستدامة. أذكر بأنك اختصاصية في التغذية السريرية والعلاجية والصحة العامة في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد في إمارة الشارقة. تحية كبيرة لك مجددا، أشكرك مجددا، أشكر كل مستمعين، أشكر ريتا وسلافة. نعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com.
1: الخامسة صباحاً في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
2: صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: تجدد الغارات الأمريكية على إيران بعد إعلانها إغلاق مضيق هرمز. طهران تعتبر أن الضربات أجهضت كل جهود الدبلوماسية وتجدد ضرباتها على دول الخليج، وتتهم واشنطن بالضغط على مسقط. لبنان يؤكد مشاركته في مفاوضات روما مع إسرائيل بعد محادثات الوفد العسكري الأمريكي في بيروت لبحث آليات انسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن اليوم لنقل العلاقة من إدارة الأزمات إلى صناعة الفرص. مجلس الشعب السوري الانتقالي يعقد أولى جلساته وينتخب رئيسا له، وأكثر من ثلث سكان فرنسا في حالة تأهب قصوى لموجة الحر، والحرائق تطال غابة في إل دو فرانس لأول مرة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا. وجه الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران ردا على إعلانها إغلاق مضيق هرمز واستهدافها سفنا ودولا في الخليج، بينما اتهمت طهران واشنطن بإفشال جهود التهدئة. التصعيد أدى لارتفاع حاد لأسعار النفط، بينما قال الرئيس ترامب بأن واشنطن وطهران كانتا على وشك التوصل لاتفاق، ثم فجأة بعد ساعتين استهدفوا سفينة قائلا إن هؤلاء يعانون خللا ما. هذا فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة الطرفين إلى أقصى درجات ضبط النفس واستئناف التفاوض سريعا. نجوى بن مبارك.
3: الضربات الأمريكية تجددت على أهداف داخل إيران بالتزامن مع إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز، بينما أكدت واشنطن أن الممر البحري لا يزال مفتوحا أمام الملاحة الدولية. وسائل إعلام إيرانية أفادت بتعرض جزيرتي قشم وفارور إلى جانب مناطق في بندر عباس وسيريك وجاسك لغارات جوية، فيما أعلن الجيش الأمريكي استهداف نحو 140 هدفا داخل إيران في ثالث موجة من الهجمات خلال أسبوع. كما أعلنت الكويت تعرض 3 مراكز حدودية ومنصة حفر بحرية لهجمات أسفرت عن أضرار وإصابة أحد العاملين. وفيما تؤكد إيران أن العبور عبر مضيق هرمز غير ممكن حاليا، تشدد الولايات المتحدة على أن حركة الملاحة مستمرة وأن قواتها تواصل تأمين حرية العبور في الممر المائي. في المقابل نددت إيران بالضربات الأمريكية معتبرة أنها تقوض الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر وتهدد الأمن الإقليمي، فيما قالت واشنطن إن عملياتها تستهدف حماية الملاحة الدولية والرد على الهجمات الإيرانية ضد السفن التجارية.
2: هذا ولبحث التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، وصل إلى مصر رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، واستقبله نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وهذا موضوع نتوقف عنده في فقرة مباشر مع مراسل بعد نشرة الأخبار. سلطنة عمان التي لعبت دورا في التخفيف من التوتر في هرمز زارها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سعيا لتوحيد المواقف حول المضيق، بينما استهدفت الصواريخ الإيرانية تزامنا السلطنة من بين عدة دول الخليجية. وقالت الخارجية الإيرانية إن محادثات مسقط لم تصل لنتيجة بسبب الضغط الأمريكي على السلطنة. في بيروت أجرى وفد عسكري أمريكي اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لوضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية أو من منطقتين تجريبيتين أو من منطقة من بين اثنتين في جنوب لبنان. ونشر الجيش اللبناني قبيل مفاوضات روما التي أكدت بيروت أخيرا مشاركتها فيها. المحلل السياسي أحمد كامل يرى بأن الولايات المتحدة غير قادرة على إجبار نتنياهو على الانسحاب من لبنان، واصفا الوضع بأنه صراع مفتوح.
4: زيارة الوفد الأمريكي إلى لبنان تأتي في إطار إدارة الأزمة وليس حل الأزمة. أمريكا غير قادرة على إجبار نتنياهو على الانسحاب من لبنان، وغير قادرة على إيجاد جهة تنزع سلاح حزب الله غير إسرائيل.

0: حصيلة استمرار الصراع واستمرار القصف. ما يحصل في لبنان يشبه كثيراً ما يحصل في إيران، صراع مفتوح لا أحد من طرفيه قادر على حسمه، وبالتالي يستمر أسبوعاً بعد أسبوع وشهراً بعد شهر وسنة بعد سنة. ما نراه في لبنان وما نراه في إيران سيستمر وبنفس الصورة.
1: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في مقال نشره في واشنطن بوست أمس قبيل زيارته اليوم إلى واشنطن ولقائه المرتقب بالرئيس ترامب، أكد سعيه لنقل العلاقة مع واشنطن من إدارة الأزمات إلى صناعة الفرص عبر شراكات الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والتعليم بدل حصر هذه العلاقة بالأمن. سمير النبي.
2: تفتح زيارة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي إلى واشنطن فرصة لإعادة ضبط مسار العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية والانتقال من التركيز التقليدي على قضايا الأمن والصراعات إلى بناء شراكة أوسع تقوم على التنمية الاقتصادية وأمن الطاقة إضافة إلى الاستقرار الإقليمي. ويأمل رئيس الحكومة العراقية خلال زيارته التي تستمر أسبوعا أن يجذب استثمارات أمريكية جديدة إلى العراق الذي يحتاج إلى تعزيز اقتصاده خاصة بعد الخسائر الكبيرة في الإيرادات الناجمة عن توقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز إبان حرب الشرق الأوسط. ومن المرتقب أن يوقع الطرفان اتفاقات عدة، منها إنشاء صندوق يودع فيه العراق 500,000 برميل من النفط يوميا مقابل تعزيز إمداداته بالكهرباء. ويرى قادة عراقيون أن بلادهم ليست ساحة للصراعات بين القوى الإقليمية والدولية، وأن هدفها إقامة علاقات بناءة مع مختلف الشركاء مع الحفاظ على حرية اتخاذ القرارات الداخلية والدبلوماسية وفقا للمصالح الوطنية العراقية.
1: وفي الوقت نفسه كشف الزيدي في مقابلة تلفزيونية بأن حكومته ترغب بالمضي قدما بتطوير التعاون مع سوريا، كما أعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الخلافات العالقة مع إقليم كردستان. وسط جدل واسع حول آلية تشكيله، عقد مجلس الشعب الانتقالي في سوريا أولى جلساته وانتخب رئيسا له تمهيدا لبدء مهامه، وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والانتقال الديمقراطي بعد عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد. حازم محمد.
3: تفتتح سوريا فصلا سياسيا جديدا مع انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي، الهيئة التي يعول عليها في رسم ملامح المرحلة المقبلة وفق الإعلان الدستوري الذي حدد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات. الجلسة الأولى شهدت أداء القسم لمائتين وستة أعضاء مع غياب ممثلي السويداء ونائب متوفى، فيما تولى العضو الأكبر سنا رئاسة الجلسة إلى حين انتخاب هيئة المكتب. ويأتي تشكيل المجلس بعد سلسلة قرارات اتخذها الشرع منذ وصوله إلى دمشق، شملت حل البرلمان السابق ووضع آلية لاختيار 210 أعضاء منحته صلاحية تعيين ثلثهم، ما أثار انتقادات حقوقية تتعلق بغياب الانتخابات المباشرة وضعف تمثيل النساء. وفي كلمته دعا الشرع النواب إلى ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون، معتبرا أن البلاد تكتب تاريخا جديدا. المجلس بولاية تمتد 30 شهرا قابلة للتجديد سيبدأ بمهام واسعة تشمل التشريع، المصادقة على المعاهدات وإقرار الموازنة، ما يجعله حجر الأساس في مسار الانتقال السياسي.
1: تجري إسرائيل انتخاباتها العامة في 27 من تشرين الأول أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون وفق ما أعلن البرلمان. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون إمكان فرض قيود جديدة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تشمل رسوما جمركيا أو حظرا وسط التصاعد الضغوط بسبب توسع الاستيطان وعنف المستوطنين. أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 5 فلسطينيين بينهم طفلة في غارة لمسيرة إسرائيلية. توفي أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي يعد مهندس النهضة الاقتصادية والنفوذ الأقليمي والدولي للبلاد، وشارك ألاف المشيعين في صلاة الجنازة، فيما أعلن الديوان الأميري الحدادة 4 أيام وتوالت تعازي من قادة الخليج ومصر وسوريا ولبنان والأردن وتركيا وإيطاليا وملك بريطانيا وحكومة طالبان وحزب الله وحماس والرئيس الإيراني مسعود بسشكيان، مع إعلان الدوحة تزامنا في اليوم نفسه تعرض أراضيها لغارات إيرانية جديدة. في واشنطن توفي السيناتور الأمريكي لانسي جراهام الذي يعد من صقور الجمهوريين وأبرز حلفاء ترامب والمدافعين عن إسرائيل وأوكرانيا عن 71 عاما إثر مرض قلبي. رئيس ترامب أمر بتنكيس الأعلام حدادا. تواجه فرنسا موجة حر شديدة رفعت تأهب وزادت حرائق الغابات وأثرت في النقل والسياحة واحتفالات العيد الوطني. منيا بالعافية.
2: تشهد فرنسا موجة حر استثنائية دفعت السلطات إلى إعلان أعلى درجات التأهب في 37 مقاطعة، ما وضع نحو 26 مليون شخص تحت الإنذار الأحمر. وقد حذرت السلطات من استمرار موجة الحر إلى منتصف الأسبوع المقبل، مع توقع بلوغ درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق. ارتفاع درجات الحرارة تزامن مع اتساع حرائق الغابات التي التهمت أكثر من 25 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن 9 من كل 10 حرائق غابات سببها أنشطة بشرية، فيما أوقفت الشرطة 32 شخصاً بشبهة الضلوع في إضرام الحرائق. وقد ألقت موجة الحر بظلالها على الحياة العامة في البلاد، حيث قدمت مواعيد إغلاق معالم سياحية بارزة كبرج إيفل، وألغيت حفلات رجال الإطفاء التقليدية وعروض الألعاب النارية الخاصة بالعيد الوطني. كما تأثرت حركة النقل بإلغاء بعض رحلات القطارات خلال ساعات الذروة الحرارية.
1: التهم حريق استثنائي نحو 800 هكتار من غابة فونتينبلو قرب باريس، ما استدعى حشد 400 إطفائي وطائرتين لإخماد أول حريق في منطقة إل دو فرانس. أصدرت محكمة سودانية حكما غيابيا بالإعدام بحق قائد قوات الدعم السري محمد حمدان دوكلو بتهم جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. أوقف الصحفي الفرنسي المغربي علي المرابط المعروف بمواقفه الانتقادية تجاه السلطات المغربية لدى وصوله إلى المغرب الأحد قادما من إسبانيا بتهمة نشر معلومات مضللة. مع بدء موسم العطلات تهدد أعطال نظام الحدود الأوروبي الجديد بطوابير وبتأخير طويل للمسافرين بين أوروبا وبريطانيا، ما دفع لندن وباريس لاتخاذ إجراءات عاجلة. مراسلتنا في لندن هدى الحسيني.
4: جاء هذا التحرك بعد تعثر تشغيل نظام الاتحاد الأوروبي الجديد لتسجيل دخول وخروج المسافرين الذي يعتمد على أخذ البصمات وصور الوجه، وقد أدت المشكلات التقنية إلى بطء إجراءات العبور وسط مخاوف من انتظار المسافرين لساعات طويلة، خاصة مع توقع مرور نحو 12 ألف سيارة يوميا عبر ميناء دوفر خلال أول عطلة مدرسية. وأكدت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر أنها طالبت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل التأخير، مشيرة إلى أن الحكومة ستواصل الضغط لضمان انسياب حركة السفر، كما خصصت لندن 20 مليون جنيه استرليني إضافية لتعزيز مرافق التفتيش في ميناء دوفر، مع استعداد السلطات لاتخاذ خطوات إضافية إذا استمرت الأعطال خلال ذروة موسم السياحة. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
1: في رقم قياسي عبر 128 مهاجرا المانش إلى إنجلترا على متن مركب واحد. المحلات التجارية غرب أفغانستان تشهد تراجعا في عدد المتسوقات عقب حملة شنتها شرطة الأداب لتطبيق قواعد اللباس على النساء. منيا بالعافية.
2: تراجعت حركة الأسواق التجارية في مدن عدة في أفغانستان بعد حملة واسعة شنتها شرطة الآداب التابعة لحكومة طالبان لتشديد تطبيق قواعد اللباس المفروضة على النساء، شملت توقيف عشرات النساء في أوائل حزيران يونيو بدعوى عدم ارتداء تشادور أو البرقع. في مدينة هرات غرب أفغانستان يقول أصحاب متاجر وسائقون إن الأسواق فقدت جزءا كبيرا من حركتها بعد حملة طالبان لتطبيق قواعد اللباس المفروضة على النساء، إذ أثارت الإجراءات الأمنية مخاوفهن ودفعت الكثيرات منهن إلى تقليص خروجهن من منازلهن. هذه الإجراءات تأتي في سياق قيود متزايدة فرضتها طالبان على النساء منذ عودتها إلى السلطة عام 2021، همت التعليم والعمل والعديد من الأنشطة العامة. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن إبعاد النساء عن الحياة الاقتصادية يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أفغانستان ويزيد من تأزيم وضع النساء في البلاد.
1: أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسباني السابق ماريانو راخوي بأن فريق المنتخب الفرنسي دون فرنسيين موجة تنديد واسعة في إسبانيا، وهنا في فرنسا وصفها زعيم الحزب الاشتراكي أوليفي فور بأن فرنسا ليست أمة إثنية ولا دين لها، إنها أمة سياسية موحدة حول الشعار الجمهوري. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. تجدد الغارات الأمريكية على إيران بعد إعلانها إغلاق مضيق هرمز. طهران تعتبر أن الضربات أجهضت كل جهود دبلوماسية وتجدد ضرباتها على الخليج، وتتهم واشنطن بالضغط على مسقط.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس رضا، كيف تبدو درجات الحرارة في عواصم ومدن الشرق الأوسط؟
6: في القدس الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل 31 درجة مئوية، غيوم متفرقة في غزة مع 29 درجة مئوية، 27 درجة مئوية درجة الحرارة في بيروت، في عمان أيضا الجو صحو مشمس مع 31 درجة مئوية، في دمشق تصل درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية، وفي بغداد درجة الحرارة مرتفعة تصل إلى 46 درجة مئوية.
5: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مباشر مع مراسل.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، حيث بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الملفات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الراهنة. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في القاهرة مستجاب عبد الله. مستجاب، صباح الخير.
7: صباح الخير نبيل.
1: مستجاب، ما أبرز الملفات التي تناولها لقاء السيسي مع بن زايد؟
7: نعم، يعني هذه المباحثات والتي تكررت بعد أقل من شهر تناولت عدد من الملفات، أولها تعزيز العلاقات الثنائية ما بين مصر والإمارات. الجانبان أكدا على مواصلة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات سواء السياسية أو في المجال الاقتصادي، باعتبار أن الإمارات تعد من أكبر المستثمرين في مصر. ارتفعت الاستثمارات الإماراتية بشكل لافت في السنوات الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة، خاصة بعد توقيع صفقة رأس الحكمة الاستثنائية منذ عامين بقيمة 35 مليار دولار. الملف الثاني تمثل في تطورات الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط. الرئيسان شددا على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تجنب مزيد من التصعيد ومواصلة التشاور والتنسيق المشترك في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية وسياسية متزايدة. وبالتالي نبيل، هذه المباحثات حملت رسالة واضحة، مفادها أن القاهرة وأبو ظبي حريصتان على استمرار التنسيق الوثيق في التعامل مع أزمات المنطقة، خاصة في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة وتصاعد التوتر في عدد من الساحات الدولية والإقليمية وما يرتبط بذلك من تداعيات على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز وانعكاسات الحرب الإيرانية الأمريكية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة. إذن مباحثات السيسي وبن زايد شددت على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية وتجنب الانزلاق إلى مواجهات إقليمية أوسع بما يحافظ على استقرار المنطقة.
1: وكيف أو أين تكمن أهمية التنسيق المصري الإماراتي بظل التوتر المتصاعد في مضيق هرمز؟
7: نعم، بالفعل هذه المباحثات تأتي في لحظة فارقة في الوقت الذي يشهد فيه المضيق تصاعد غير مسبوق في التوتر العسكري، خاصة بعد تنفيذ الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات العسكرية داخل إيران، وبالتالي رد إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف في المنطقة. هذه التطورات في الحقيقة تثير مخاوف متزايدة من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تشهد أو تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز. تبرز أهمية هذا الملف بالنسبة لمصر والإمارات لعدة اعتبارات استراتيجية. الإمارات تعد من أكبر الدول تأثرا بأي اضطرابات في مضيق هرمز، باعتباره المنفذ الرئيسي لصادرات الإمارات النفطية والتجارية، بما تنعكس أي أزمة في المضيق بصورة مباشرة على الإمارات، وبالتالي أيضا هذه الأزمة تنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري من خلال تأثيرها على أسعار الطاقة وحركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس والتي ترتبط بشكل وثيق باستقرار خطوط الملاحة الدولية. من هذا المنطلق يمكن قراءة هذه المباحثات باعتبارها جزءا من تحرك عربي يهدف إلى منع تحول التوتر العسكري إلى أزمة إقليمية شاملة عبر تكثيف وتنسيق المواقف السياسية ما بين القاهرة وأبوظبي، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحفاظ على أمن الممرات البحرية باعتبارها شريان حيوي للاقتصاد العالمي. إذن الرسائل الصادرة من المباحثات تعكس التأكيد على أن استقرار الخليج وأمن مضيق هرمز لا يمثلان قضية تخص دول المنطقة فحسب، بل ترتبطان مباشرة باستقرار أسواق الطاقة والتجارة الدولية، وهو ما يفسر استمرار التنسيق المصري الإماراتي الدائم في هذه المرحلة الحرجة.
1: شكرا لك مستجاب عبد الله، مراسل مونتي كارلو الدولية في القاهرة.
5: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: وإلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، وهي معك محمد بوشيبة. محمد صباح الخير.
8: صباح الخير نبيل.
1: لنبدأ بصحيفة لكخوا التي عنونت إيران تتحدى واشنطن في مضيق هرمز.
8: تقول صحيفة لكخوا إن مضيق هرمز يشهد شللا الذي فرضته إيران عقب الضربات الأمريكية الجديدة وعلى فشل جهود خفض التصعيد بين طهران وواشنطن. ويبرز هذا الشلل صعود المتشددين داخل إيران، والرسالة واضحة: المتشددون في النظام وممثلين بالحرس الثوري يمسكون بزمام الأمور على حساب المسؤولين عن إجراء المحادثات مع الولايات المتحدة، والتي يبدو أن رؤيتها السياسية أقل وضوحا، فهم يفضلون المواجهة على التفاوض ومعتمدين على ورقتهم الرابحة مضيق هرمز. وأضافت الصحيفة أن الحرس الثوري أعاد إطلاق النار يوم الأحد، معلنا أنه حتى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخلات الأمريكية في المنطقة لن يسمح لأي سفينة بالمرور. وجاء ذلك بعد إطلاقهم النار على سفينة حاويات زعم أنها عرضت الأمن البحري للخطر، وكان على متنها 11 مواطنا هنديا، ولا يزال أحدهم في إعداد المفقودين. وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن هذا التصعيد الوحشي والسريع يأتي في خضم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وبعد أقل من شهر لتوقيع مذكرة التفاهم لترسيخ وقف إطلاق النار المتفق عليه شهر أبريل نيسان الماضي. ويبدو أن هذا يشير لأن إيران بقيادة المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي يسير على خطى والده علي خامنئي الذي قتل في غارة إسرائيلية، ويسير معه على فكريا وسياسيا.
1: إسرائيل تسحق الجماعات المسلحة الفلسطينية في الضفة الغربية دون أن تخمد الانتفاضة، نقرأ في لوفيغارو.
8: صحيفة لوفيغارو تناولت الوضع في الضفة الغربية المحتلة، ففي طول كرم وجنين قتل واعتقل قادة الجماعات المسلحة الفلسطينية، لكن في المخيمات التي دمرتها الجرافات تغذي ذكرى الشهداء الرغبة في الانتقام. صحيفة الفيغارو زارت مقبرة مخيم نور الشمس في طول كرم، حيث لا وجود لأحد، وتبرز شواهد القبور بين الأعشاب، فقد رسمت وجوه تشبه وجوه المراهقين حيث لم يمس الزمن القبور بعد. وهؤلاء الفتيان الصغار ماتوا في الغالب في أعوام 2023 و2024 و2025. ويقول أسامة البالغ من عمر 16 عاما للصحيفة، والذي يبيع بعض البطيخ عند مدخل المقبرة، قائلا: إنهم مقاتلو المخيم سقطوا شهداء في وجه الاحتلال الإسرائيلي. فأسامة فقد 5 من أفراد عائلته، جميعهم مقاتلون ينتمون للجماعات الفلسطينية المسلحة التي سيطرت على نور الشمس. وهو أيضا ولد في أزقة مخيم اللاجئين الضيقة، فعائلته من حيفا الساحلية، وقد أجبرت على النزوح منها بسبب الحرب عام 1948 خلال حرب الاستقلال العربي الإسرائيلي الأولى. وخلف المقبرة يمتد المخيم على التلال الجنوبية للمدينة، تضيف صحيفة لوفيغارو، وهو خالي من السكان منذ عملية الجدار الحديدي الإسرائيلية في يناير 2025، حيث نزح 14,000 من سكانه.
1: وفي يومية ليبراسيون نقرأ العنوان التالي: لا يوجد أمريكي سيؤيد هذا، روخانا وراهام إيمانويل رمزاني لتحول موقف الديمقراطيين الأمريكيين تجاه إسرائيل.
8: تقول صحيفة ليبراسيون أن زيارة عضو الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا للضفة الغربية المحتلة وخطاب رئيس بلدية شيكاغو السابق في تل أبيب يجسد النموذج الجديد للسائد داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي بات يظهر عداء متزايد وعلني للحكومة الإسرائيلية. وتابعت الصحيفة الفرنسية أن الزيارة الودية لإسرائيل طالما اعتبرت طقوسا أساسية لأي سياسي أمريكي يطمح إلى أعلى منصب في الولايات المتحدة، وكان الهدف منها إظهار دعم راسخ للحليف الإسرائيلي والاجتماع بقادته وتأكيد الطابع الخاص للعلاقات بين واشنطن وتل أبيب، ولكن يبدو أن تلك الحقبة قد ولت، تقول صحيفة ليبراسيون، وعلى الأقل بين الديمقراطيين الذين يحكم عليهم الآن بشكل أكبر بناء قدراتهم على الدفاع عن الفلسطينيين وانتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تراجعت شعبيته بشكل حاد في نظر الرأي العام الأمريكي. وشهد هذا الأسبوع حدثين يجسدان هذا التحول، تضيف صحيفة ليبراسيون. الرحلة التي قام بها النائب عن ولاية كاليفورنيا روخانا إلى الضفة الغربية المحتلة والخطاب الراديكالي الذي ألقاه عمدة شيكاغو السابق رام إيمانويل في تل أبيب.
1: ونختم بعودة على بدء مع صحيفة لكروا التي أجرت مقابلة طويلة مع الجنرال جان لورنتان قائد قيادة العمليات الخاصة البرية في الجيش الفرنسي، وعنونت في مواجهة روسيا تدافع فرنسا عن نفسها وتهاجم أيضا.
8: شرح الجنرال جون لورنتان قائد قيادة العمليات الخاصة البرية في الجيش الفرنسي لصحيفة لاكخوا كيف يستعد الجيش الفرنسي لحرب عالية الكثافة ولا سيما ضد روسيا، حيث أوضح الجنرال أن الجيش الفرنسي تدرب لمواجهة عدو يشبه الجيش الروسي لأنه يمثل النموذج الأكثر خطورة ويجبر الجيش على رفع المستوى القدرات العسكرية، حيث يستعيد الجيش الفرنسي لذلك من خلال القدرة على نشر لواء جاهز للحرب منذ عام 2025، أي لواء يضم قوة قوامها حوالي 5000 جندي ومعدات وذخيرة كافية للانخراط الفوري في صراع عالي الكثافة. وتابع جنرال جون لورنتان قائد قيادة العمليات العسكرية البرية في الجيش الفرنسي أن القوات الخاصة الفرنسية باتت تتدرب على التنفيذ 3 مهام رئيسية، وهي جمع المعلومات الاستخباراتية والعمليات القتالية والمهام البيئية. وفي حالات التوتر الشديد يمكن للقوات الخاصة الفرنسية العمل خلف خطوط العدو لجمع المعلومات الاستخباراتية وتحديد مراكز القيادة أو تعطيل الشبكات اللوجستية.
1: محمد بوشيبة، شكرا لك.
5: الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية، لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8 و11، وكذلك في برنامج مراسي في 12:06، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالات الثقافة على موقعنا mc-duwaliya.com.
9: Hey Billy, you there? You wanna guess the color?

0: cardigan. I fit it. Charlie likes boys, but she knows I'd hit it. مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا وبكل من انضم إلينا. فقرات صباح مونتي كارلو الدولية مستمرة معكم فابيان فيرجيني ورفيقنا على الهندسة الصوتية.
1: ومعنا في الاستوديو نجوى بن مبارك تستعد لتقديم موجز إخباري جديد بعد أقل من دقيقة.
2: إيمان الحمود بعد ذلك تلقانا في فقرة ضيف من قاعات التحرير.
1: ضيفتها هي الدكتورة راما سحتوت كاتبة أكاديمية في معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكستر.
2: بعد ذلك نشر رقمية مع نيل الصليبي وبعض النصائح لعدم الوقوع وقوع ضحية التصيد الرقمي.
1: ونختم بإعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية. إيمان الحمود وضيوفها يناقشون كيف أصبحت قطر لاعبا رئيسيا في المشهد السياسي الدولي، وذلك بعد وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
2: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
1: نجوى بن مبارك وموجز إخباري جديد. صباح الخير يا نجوى.
3: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. قتل شخص وأصيب 4 آخرون في ضربات أمريكية استهدفت مناطق في جنوب غرب إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية. من جانبه أعلن الجيش الأمريكي بدء موجة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، مؤكدا أن العمليات تهدف إلى تقويض قدرات طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تصاعد التوتر حول أمن الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي. في المقابل نددت إيران بالضربات، معتبرة أنها تقوض الجهود الدبلوماسية وتعيد التوتر إلى المنطقة، واتهمت واشنطن بالتسبب في انعدام الأمن وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز. إلى لبنان، حيث أجرى وفد عسكري أمريكي اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لوضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان ونشر الجيش قبيل اجتماع روما التي أكدت بيروت أخيرا مشاركتها فيه. أعلن الدفاع المدني ومستشفى في قطاع غزة مقتل 5 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين في غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة وإطلاق نار. عقد مجلس الشعب السوري الانتقالي أولى جلساته أمس التي انتخب خلالها رئيسا للمجلس وفق التلفزيون الرسمي، وذلك تمهيدا لبدء مهامه وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديمقراطي بعد عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد. يتوجه اليوم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، وسط ضغوط اقتصادية وتحديات أبرزها ملف الفصائل الموالية لإيران. أعلن الديوان الأميري الحداد العام على وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم أمس الأحد، وتعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من اليوم. وتوالت رسائل التعزية من مختلف أنحاء العالم عقب إعلان نبأ وفاته، بما في ذلك من قادة دول الخليج ومصر وسوريا ولبنان والأردن وتركيا وإيطاليا، بالإضافة إلى ملك بريطانيا تشارلز الثالث. كما أصدرت حكومة طالبان وحزب الله وحركة حماس بيانات نعت فيها الأمير الراحل، وكذلك فعل الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا لك نجوى.
4: مونتي كارلو الدولية في المنامة 90.9 FM.
2: ندعوكم الآن لمتابعة فقرة ضيف من قاعات التحرير مع إيمان الحمود.
1: تستضيف الدكتورة راما سحتوت الكاتبة والأكاديمية في معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكستر، وتحدثها عن إعادة الهيكلة في الجامعة التي تهدد المعهد.
5: في فقرة من قاعات التحرير يسعدنا أن نستضيف الدكتورة راما سحتوت، وهي الكاتبة والأكاديمية في معهد الدراسات العربية والإسلامية التابع لجامعة إكستر البريطانية. أهلا وسهلا بك دكتورة على أثير مونتي كارلو الدولية.
6: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
5: دكتورة، يعني تابعنا مؤخرا ما يجري في الجامعة، هناك نية لتقليص الوظائف، نية لإعادة هيكلة الجامعة بشكل يراه البعض مجحفا، يعني لا أدري إلى أي مدى، ولكن أحد الأقسام المتأثرة جدا بهذا التحرك هو معهد الدراسات العربية والإسلامية في الجامعة.
6: معهد الدراسات العربية والإسلامية هو من أهم المراكز الأكاديمية المتخصصة في دراسة منطقة شرق المتوسط وشمال إفريقيا بتعددياتها الثقافية والعرقية والدينية، وهو واحد من أكثر هذه المراكز تأثيراً على مستوى البحث العلمي في العالم. طبعاً تعود جذوره إلى عام 1978 مع تأسيس مركز دراسات الخليج، كان أول مركز من نوعه في أوروبا، ثم في عام 1999 اندمج المركز مع قسم الدراسات العربية والإسلامية ليولد معهد الدراسات العربية والإسلامية بصورته الحالية، قبل أن ينتقل طبعاً إلى مبناه الحالي الذي أنشئ كما ذكرت برعاية وتمويل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي هو بدوره حصل على الدكتوراه من جامعة إكستر، وكان أيضاً وما زال داعم كبير لمركز الدراسات العربية والإسلامية. اليوم يضم المعهد 8 مراكز بحثية متخصصة، منها مركز دراسات الخليج، المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية، مركز دراسة الإسلام، مركز الدراسات الإيرانية، مركز الدراسات الكردية، مركز الآثار الإسلامية، مركز دراسات اللغة العربية، وغيرها من المراكز والمجموعات البحثية. وأود أيضا الإشارة إلى أن دور المعهد لم يقتصر فقط على البحث والتدريس، يعني على الجانب الأكاديمي، بل كان دائما مساحة للحوار والانفتاح والتضامن الأكاديمي. خلال حرب الإبادة الجماعية الدائرة في غزة، تصدر طلاب المعهد المشهد السياسي النضالي للضغط على إدارة الجامعة، وتمكنوا من خلال المفاوضات وغير ذلك من الأعمال مثل الاعتصامات وغيرها من تحقيق بعض المكاسب مثل بعض المنح الطلابية للطلاب الفلسطينيين، وكذلك برنامج دعم الباحثين في غزة عن بعد.
5: نعم دكتورة، يعني نسمع اليوم بأن هذا المركز مهدد ربما بالإغلاق، يعني ما هي الأسباب؟ هل هي أسباب سياسية أم اقتصادية بحتة؟
6: لفهم ما يحدث يجب النظر إلى الصورة الأوسع. يعني الجامعات البريطانية تواجه ضغوط مالية متزايدة نتيجة انخفاض أعداد الطلبة الدوليين بسبب السياسات الحكومية، ومع ذلك تنفي نقابة أساتذة الجامعة وجود أزمة مالية حقيقية في الوقت الحالي، وتعتقد أن أي أزمة مستمرة يمكن تجنبها بالمستقبل بطرق أخرى غير تقليص أعضاء الكادر التدريسي. لكن هنا أيضا يوجد نقاش أعمق يدور اليوم حول رسالة الجامعة نفسها بشكل عام، فهل تقاس قيمة الجامعة بما تحققه من دخل، أم أنها مؤسسة لإنتاج المعرفة وخدمة المجتمع وحماية التراث الفكري والإنساني؟ فعلى الرغم من أن المعهد فقد عدد من الأكاديميين خلال السنوات الماضية طبعا بسبب ظروف مالية وغيرها، فإنه ما زال يحتل المرتبة الثالثة في المملكة المتحدة في الدراسات العربية والشرق الأوسطية، يعد أكبر مركز أبحاث لدراسات الشرق الأوسط في جامعة بريطانية، يصنف ضمن أفضل المؤسسات العالمية في هذا السياق. أبحاثه جاءت ثانية في المملكة المتحدة من حيث الأبحاث المصنفة عالمياً في تقييم ريف، لا يزال يحقق نجاح كبير في استقطاب المنح البحثية التنافسية، ومنها مؤخراً المنحة التي حصل عليها زميلي البروفيسور نهيان فانسي، منحة كبيرة لدراسة أعمال العالم أبو بكر الرازي. لذلك يجد كثير من الزملاء صعوبة في التوفيق بين هذه المؤشرات الأكاديمية المتميزة وبين المقترحات الحالية.
5: طيب، ما هي الرسالة التي توجهونها اليوم؟
6: الرسالة هي أن معهد الدراسات العربية والإسلامية يمثل جزءاً مهماً من الحضور الأكاديمي العربي والإسلامي في الجامعات العالمية، وأسهم في تقديم صورة علمية متوازنة عن منطقتنا، وفي بناء جسور من الحوار والاحترام المتبادل. ولهذا فإن الحفاظ على هذا المعهد ليس قضية تخص جامعة إكستر وحدها، بل هو قضية تهم كل من يؤمن بقيمة المعرفة والحوار الثقافي. وأنا معك اليوم لأناشد زملائنا بالتضامن معنا والدفاع عن رسالتنا الأكاديمية من خلال الدفاع عن الكادر التدريسي والبحثي في معهد الدراسات العربية والإسلامية.
5: دكتورة رما صحتوت، الكاتبة والأستاذة المحاضرة في معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكستر البريطانية، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا عزيزتي.
1: بعض النصائح لعدم الوقوع ضحية التصيد الرقمي خلال عطلة الصيف.
2: هذا موضوع النشرة الرقمية، نتعرف عليه معك نيلة الصليبي.
7: أهلا بكم في النشرة الرقمية. بعض النصائح في الأمن الرقمي لتجنب الوقوع ضحية التصيد الاحتيالي خلال العطلة.
4: الأمن الرقمي.
7: نحن اليوم في خضم العطل الصيفية، ففي هذه الفترة يرتفع مستوى الخطر الرقمي، حيث يحاول القراصنة خداع البشري المستهلك المتصل بحيل مختلفة، سواء كان عند حجز فندق أو إعلانات تأجير الشقق المزيفة على المواقع المتخصصة، أو محاولة سرقة الهوية إلكترونيا بالإضافة لرسائل بريد إلكتروني مع إعلانات تحتوي روابط مشبوهة، وأيضاً حماية المنزل من السرقة. وكالمعتاد في النشرة الرقمية أعود للتذكير ببعض النصائح لكي يبقى السائح المسافر يقظاً وآمناً. بداية، لهواة النشر الدائم على المنصات الاجتماعية، عدم الإعلان عن تفاصيل وجهة السفر في وقت مبكر جداً لتفادي عملية السطو والهجمات الإلكترونية على حد سواء. فالقراصنة يرصدون مغادرة العطلات من أجل استهداف ضحاياهم بالتصيد الاحتيالي الفيشنج بإعلانات وهمية مع رسائل بريد إلكتروني التي تطلب على سبيل المثال إعادة تعيين كلمة مرور الموقع الشهير الذي يستخدم لحجز مكان السكن، أو في البريد المزيف رابط يدفع المستخدم للضغط عليه بحجة النصيحة لأهم الأشياء التي يجب القيام بها في الوجهة المختلفة. وتكون روابط مزيفة لاختراق جهاز الكمبيوتر وسرقة البيانات الحساسة. يمكن التحقق من صحة روابط المواقع الإلكترونية على منصة URL Void، ولزوار فرنسا منصة France Verif. كما أحذر من عصابات السطو التي تتربص المنشورات على المنصات الاجتماعية لتحديد الموقع الجغرافي للمنزل للسرقة أثناء غياب قاطنيه.
5: نيلة، ذكرت سرقة الهوية إلكترونيا، كيف ذلك؟
7: كثير من السياح لا يحجزون في الفنادق، بل يلجؤون إلى حجز الشقق التي يضعها مواطنون في وجهة سفرهم للأيجار بأسعار جاذبة على مواقع متخصصة تتمتع بسمعة طيبة. لكن هذا لا يعني أن السائح لن يقع في الفخ، فبعض المالكين المزعومين سيطلبون نسخا من وثائق الهوية عند إجراء حجز مزيف لسرقة الهوية. لذا عدم الإفصاح عن وثائق السفر إلا لمسؤولي المطار والأمن والفندق الموثوق عند الوصول. وأيضا من النصائح المهمة قبل المغادرة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الشخصية ووثيقة السفر في السحاب أو في قرص صلب خارجي أو مفتاح حفظ، والأمر ينطبق أيضا على محتوى الهاتف الذكي. يجب القيام بنسخة احتياطية لمحتوى الهاتف، فلا نعرف أين سينتهي به المطاف.
5: نيلة، اليوم الجميع متصل بالإنترنت، وغالبا عندما نكون خارج بلد الإقامة نبحث عن شبكات إرسال الإنترنت مجانية. هل هنالك من مخاطر من استخدام شبكات الاتصال العامة؟
7: حذرت مرارا وتكرارا من استخدام شبكات الاتصال اللاسلكي الواي فاي العامة التي لا توفر الاتصال الآمن، ويمكن لأي قرصان حتى الهواة منهم اختراق الأجهزة المتصلة بالشبكة وسلب البيانات التي تحتويها، أو لزرع البرامج الخبيثة وبرامج التجسس. لذا النصيحة الدائمة عند استخدام هذه الشبكات، يجب استعمال برنامج VPN. تشفر الشبكة الافتراضية الخاصة الاتصالات وتحمي البيانات الشخصية. هنا أود التنبيه أيضا بعدم استخدام محطات شحن الطاقة العامة إلا إذا كنتم تستخدمون أداة USB Data Blocker التي تحمي الأجهزة من عمليات نقل البيانات غير المرغوب فيها من الأجهزة خلال شحنها. وأخيرا وليس آخرا، عدم تصوير ونشر صورة بطاقة صعود الطائرة البوردينج باس مع رمز الاستجابة السريعة، بل إتلافه مع ملصقات الأمتعة، فهي تحتوي بيانات شخصية. ولمزيد من المعلومات والنصائح، الروابط متوفرة في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو دولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
8: RFI مونتي كارلو دولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: Benjamin Biolay.
1: Ton silence et mon silence sont mes seuls soutiens quand je bats la campagne.
2: Monte Carlo Dua Lipa.
3: الخامسة وخمسة واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
4: تجدد الغارات الأمريكية على إيران بعد أعلانها إغلاق مضيق هرمز. طهران تعتبر الضربات بأنها أجهضت كل جهود الدبلوماسية وتجدد ضرباتها على الخليج وتتهم واشنطن بالضغط على مسقط. لبنان يؤكد مشاركته في مفاوضات روما مع إسرائيل بعد محادثات الوفد العسكري الأمريكي في بيروت لبحث آلية انسحاب إسرائيل من منطقة تجريبية. رئيس وزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن اليوم لنقل العلاقة من إدارة الأزمات إلى صناعة الفرص الاقتصادية. مجلس الشعب السوري الانتقالي عقد أولى جلساته. مقتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة بهجمات إسرائيلية في غزة. وماكرون يدعو إلى يقظة دائمة في فرنسا بمواجهة عودة معاداة السامية خلال تكريمه للجنرال دريفوس ووفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني مهندس قطر الحديثة.
0: مونتي كارلو الدولية في الدوحة 99.6 FM.
3: إذن نستمر معكم وندعوكم الآن لمتابعة إعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية.
4: بعد وفاة أمير قطر الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني، إيمان لحمود وضيوفها يناقشون كيف أصبحت قطر لاعبا رئيسيا في المشهد السياسي الدولي إبان حكمه.
5: بعد الإعلان عن رحيل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني، تبادرت إلى الأذهان صورة قطر الدولة الحديثة وكيف تكرست خلال الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. فالرجل كما هو معروف ساهم في النقلة الحضرية للدولة على الصعيد الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه أسس لدور سياسي أريد للدوحة أن تلعبه على أصعدة عدة. دور أثار الإعجاب أحيانا كما أثار الجدل أحيانا أخرى، وسنحاول في نقاش مونتي كارلو الدولية تسليط الضوء عليه مع ضيوفنا الكرام. معنا من لندن عادل مرزوق رئيس تحرير البيت الخليجي للدراسات والنشر، ومعنا الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. تحياتي لكما. أستاذ عادل، نبدأ معك الحديث، وأنت ربما تراقب عن كثب دور قطر منذ بدايات منذ العام 95 إذا صح التعبير، ولكن هذا الدور الذي انطلق بقوة في بداية الألفية. السؤال هو يعني كيف تقيم مراحل أو مراحل نمو دولة قطر، بداية نمو الدولة منذ بدء تسلم الأمير الراحل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني لمقاليد السلطة في البلاد؟
6: في الحقيقة يمكن العودة إلى العام 1977 حينما تولى ولاية العهد ووزارة الدفاع تلا ذلك، وهي مرحلة اعتيادية في سيرة الأمير الوالد أو الأمير الراحل. والانتقال المهمة كانت في 1989 حينما تم تأسيس المجلس الأعلى للتخطيط برئاسته، وكان هذا المجلس يمتلك صلاحيات كبيرة وضخمة تعززت في 92 حينما تحالف الأمير مع وزير الزراعة آنذاك حمد بن جاسم بن جبر الذي أصبح وزيرا للخارجية في ذاك التوقيت بعد وزارة الزراعة. فنشأ تحالف مهم إلى ما بعد انتقال السلطة في قطر، أسس هذين الاثنين أو هذا التحالف مرحلة جديدة، صورة جديدة، انطلاقة ضخمة انتقلت بقطر من ناتج محلي في ذلك التوقيت يقارب 7 مليار دولار فقط إلى ما يزيد عن 200 مليار دولار حينما غادر السلطة في عام 2013. بالتالي هو أحدث نقلة كبيرة داخل قطر اقتصاديا، وأحدث أو قدم مشروعا سياسيا وممتدا ونفوذا وصنع نفوذا للدولة خارج البلاد.
5: سنناقش ذلك ربما ذلك في مرحلة لاحقة من هذا النقاش، ولكن نحن نركز الآن على صورة دولة قطر. دكتور خطار، أنت تعيش في فرنسا، أنا أذكر عندما وصلت فرنسا في العام 2006 ربما كانت قطر اسم قطر ليس اسما معروفا بالنسبة للفرنسيين، وفجأة انفجرت يعني صوت أو صورة قطر والدوحة في هذا البلد منذ شراء نادي باريس سان جيرمان وأمور أخرى والاستثمارات التي تمت هنا وفي دول أخرى حول العالم. يعني كيف استطاع أيضا أن ينقل صورة قطر حول العالم منذ تلك الحقبة دكتور خطار؟
7: بالفعل الأمير الأب الراحل هو باني النهضة وباني الدولة الحديثة في قطر، ويروى أنه عندما كان شابا وفي أحد زياراته الخاصة إلى فرنسا يروي أحد أصدقائه الفرنسيين إنه فوجئ بأحد رجال الشرطة يقول له أين هي قطر، ومنذ ذلك الحين يقول هذا الصديق إنه صمم على أن يجعل لقطر ذاك الاسم في العالم، وليس فقط نادي سان جيرمان، بل أن سفارة قطر في فرنسا الآن تقع قبالة قوس النصر في باريس، وأصبح نعم هناك اسم كبير لهذه الدولة خلال عهد هذا الأمير الراحل من خلال علاقات متنوعة، وكان لعلاقته الخاصة مع فرنسا إبان حكم الرئيس نيكولا ساركوزي صدى كبير في تطوير
5: وجدل واسع أيضا في تلك الحقبة.
7: نعم
5: دكتور،
7: وجدل واسع في تلك الحقبة لأنه ارتبط بمسألة الربيع العربي وتحريك الثورات العربية، كل شيء تداخل في هذا الوضع، ولعبت فرنسا إلى جانب قطر دورا كبيرا في التغيير الليبي الذي لم يكن إيجابيا.
5: طيب ندخل الآن عنوة ربما لأن الأمور تجبرنا إلى ذلك لمسألة السياسة، سياسة قطر، يعني سياسة أثارت جدل أستاذ عادل مرزوق منذ بدايتها. هناك من أعجب بالدور الذي قامت به في دعم الديمقراطيات والحريات لدى الشعوب العربية، وهناك من اعتبرها تحاول خلق شرق أوسط جديد أو تحاول تغيير الأنظمة العربية بالقوة في تلك الحقبة.
6: حينما نعود للدول الخليج باستثناء السعودية نجد أن السياسة دائما وأبدا تقوم على براغماتية البقاء، مشيخات صغيرة تحاول تنظيم وإدارة علاقاتها فيما مع الدول المحيطة الكبيرة بها. قطر خرقت هذه القاعدة، هذا الأمير خرق القاعدة وحول استراتيجيته أو سياسته الخارجية من براغماتية البقاء إلى صناعة النفوذ والتأثير. هذا متغير مهم في منطقة الخليج، وتبع ذلك تأثير مهم على المستوى الإقليمي والدولي. قطر وهذا الأمير حققوا اختراق كبير تاريخي في منطقة الخليج، انتقل وتدريجيا عبر ثلاثة أبعاد أو ثلاثة ركائز رئيسية. الركيزة الأولى كانت هي الغاز، مشروع رأس لفان، صادرات الغاز إلى اليابان، الأموال التي تدفقت إلى قطر. اثنين، الدبلوماسية النشطة التي مثلها الشيخ حمد بن جاسم. ثلاثة، قوة المؤسسات القطرية على مستوى الاستثمار وعلى مستوى الإعلام مثل الجزيرة وغيرها. هذه الأذرع الثلاثة مهدت وصنعت لقطر نفوذ إقليمي بدأ يتوسع. كل واحد من هذه الركائز كان يفاجئ الجميع. من كان يتصور أن يكون هناك مكتب تجاري لإسرائيل في قطر 1996؟ من كان يتصور أن تخرج قناة مثل الجزيرة في الركيزة الثالثة؟ من كان يتصور أن قطر التي كانت تعيش على براميل محدودة من النفط ستصبح أحد أهم مصدري النفط في العالم؟ بالتالي هو نجح في رهاناته الثلاثة وركائزه الثلاثة التي مهدت إلى صناعة هذا النفوذ الضخم وهذه العلاقات المهمة، وبالتأكيد العلاقات مع الولايات المتحدة كانت هي الركيزة التي اعتمد عليها الأمير الراحل. وقطر، إمبراطورية قطر إن صح التعبير، إمبراطورية قطر الأولى اعتمدت عليها، والأمير الراحل اعتمد عليها في مد هذا النفوذ وتثبيته.
5: دكتور خطار، يعني دائما نسمع أو يقال بأنه قطر ليست لوحدها. أوكي، الأمير أراد أن يكون لقطر هذا الدور، ولكن أريد أيضا لقطر أن تلعب دورا سياسيا في بعض الملفات الحساسة خاصة ملفات الوساطة. لا أخفي سرا إذا قلت واشنطن كانت تريد أن تستخدم قطر أو نفوذ القطري في هذه الأدوار السياسية، ما رأيك؟
7: يعني مما لا شك فيه أن هناك تضافر العوامل التي ذكرها المحاور الكريم، قوة الإمكانيات المالية لقطر، الدبلوماسية النشطة لقطر، الإعلام النشط لقطر، زائد موقعها الجيوسياسي بالرغم من صغر الدولة تمكنت من أن تصبح لاعبا عالميا خاصة في مجالات معينة، أي كونت لها وظيفة ودور، وضمن الوظيفة ليس فقط حبك النفوذ في العالم العربي هنا وهناك عبر الحركات الإسلامية أيضا هنا وهناك، ولكن أيضا أدوار من خلال الوساطة. وهنا إن كانت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا، تكلم المحاور أيضا عن اليابان، علاقات متنوعة كثيرة، ولكن هناك طبعا يعني نوع من صلة خاصة. يعني تدرك هذه الدولة مثلا عندما قررت الولايات المتحدة أن تكون قاعدتها الرئيسية بعد طلب المملكة العربية السعودية الذهاب من قاعدة في الرياض، اختارت قطر، لم تختر مكانا آخر، وقطر أيضا قبلت بذلك. في مسألة الوساطة في أفغانستان، مسائل الوساطة كبيرة، أدوار خلال مرحلة ما سمي الربيع العربي إلى الحرب الأخيرة مع إيران، كل هذا يدل على قدرات ولكن أيضا على إرادة الواثقة لكي تلعب قطر هذا الدور.
5: يعني يا أستاذ عادل، لو كانت الولايات المتحدة غير راغبة، هل كانت قطر ستعمل أو ستنجح في لعب هذا الدور؟
6: الولايات المتحدة لاعب رئيسي في المنطقة قبل قطر 1996 وما بعد قطر، ولكن هذا لا يمنع أن هناك شخصيات لعبت أدوار تاريخية مهمة يجب أن لا نبخسها حقها. بالتالي أعتقد أن الأمير الوالد حمد بن خليفة الثاني هو أحد أهم ثلاث أو خمس شخصيات حكمت الخليج في هذه الفترة، وأعتقد أنه

0: حتى على مستوى خط الوسط يعني شفنا كوني لاعب روما، اعتقد ده لاعب برضو احد اكتشافات بالنسبه للمنتخب الفرنسي.
1: نعم حسين النجي، يعني قبل أن نتحدث عن المنتخب الفرنسي، ماذا تقول أسبانيا، الصحافة الأسبانية عن وعشية لقاء المنتخب الفرنسي بالأسباني؟
2: المباراة صعبة، كلنا متفقين أن المباراة صعبة، صعبة على إسبانيا وليس على فرنسا. أنا لا أقلل هنا من قيمة المنتخب الإسباني، المنتخب الإسباني قيمة كبيرة ويملك لاعبين على مستوى عالي، لكن التوافق الألفة الفرنسية تختلف بشكل كبير. فرنسا لديها فريق جاء لهذه المباراة بعنوان كبير، وعنوان كبير هو تحقيق كأس العالم. إذن عندما لا توقف إسبانيا لا يستطيع أحد أن يوقفه للحصول على كأس العالم.
1: إذن ننتظر هذه المباراة. ودي هناك أرقام قياسية بالنسبة للمنتخب الفرنسي، 5 مواجهات، يعني تسعة نقاط كاملة حتى الآن في هذه المسيرة. المنتخب الفرنسي يصل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة تواليا أيضا في هذه النسخة من المونديال.
3: صحيح، هناك منتخبات منذ البداية كانت قوية، رأينا المنتخب الفرنسي وكذلك المنتخب الأرجنتين فاز ب3 مباريات من أصل 3، كما كان حال المنتخب المكسيكي هو خرج باكرا فيما بعد. إنجلترا 7 نقاط، إسبانيا 7 نقاط، هذا في الدور الأول، ثم أيضا في الأدوار التالية كل مرة الانتصار. بعد 6 مباريات الآن المنتخب الفرنسي سجل 16 هدف، الأرجنتين هو الذي سجل أكبر عدد من الأهداف 17 هدف، مع 8 أهداف لميسي و8 أهداف لمبابي بالنسبة لفرنسا، 8 لمبابي و5 لديمبلي. مثلا تتحدث على الأرقام القياسية، أول مرة نرى ذلك، لاعبان من نفس المنتخب يسجلان أكثر من 5 أهداف في نهائيات المونديال منذ المنتخب البرازيلي التي كانت توج باللقب العالمي عام 94 مع رونالدو وريفالدو.
4: روماريو
3: 2002 2002 عفوا رونالدو وريفالدو بالفعل 2002. الآن 8 أهداف بابي، 5 لديمبلي. بالنسبة للأرجنتين أيضا 8 أهداف لميسي، أقل عدد الأهداف بالنسبة لإنجلترا 13 هدفا، ولكن هنا 6 لكين 6 لبيلينغهام، يعني وحدهما سجلا كل أهداف منتخب إنجلترا تقريبا. وبالنسبة لإسبانيا 11 هدف. بالنسبة للأهداف التي تلقوها، هدف وحيد فقط لمنتخب إسبانيا كان ضد بلجيكا في الدور السابق، 2، المنتخب الفرنسي استقبل 2 في أول مباراة ضد السنغال وفي مباراة النرويج، ولكن فيما بعد 3 كلين شيت متتالية، هذا غير معتاد على منتخب فرنسا. سنتحدث ربما عن القوة الدفاعية للمنتخب الفرنسي أيضا نقطة جديدة، و6 أهداف في المقابل تلقاها المنتخب الإنجليزي وكذلك المنتخب الأرجنتيني.
1: إذن كلمة ربما أيضا عن المنتخب الأسباني، هو ليس بالمنتخب السهل وستكون مباراة صعبة على المنتخب الفرنسي لمين.
4: نعم صحيح، خاصة بالإحصائية اللي أعطاها الأخ وديع. الفريق الإسباني، المنتخب الإسباني عودنا على أن يكون قوة هجومية أكثر منها قوة دفاعية، لأن شاهد أن المنظومة الدفاعية للمنتخب الإسباني صراحة تحسنت بكثير. وعندي إحصائية أخرى، ما تلقى إلا 5 فرص في 6 مباريات المنتخب الإسباني، يعني فرص حقيقية الإكس جي كما نسميه. المنتخب الإسباني دون دي لافوينتي عاود راجع عن حسابات، ونظرا لأنه آخر الدورة كان من جانب الدفاعي، المنظومة الدفاعية كانت يعني نحن نعرف الفرديات في الهجوم، أولمو يامال ورازابال كل لاعبين اللي يقدموا في الهجوم، ولكن دفاعيا كل مرة كان مش موفق يعني دفاعيا، والآن شاهدنا دفاع متماسك ما تلقى إلا هدف. ونظن أن في عموم الإحصائيات عندما تكون عندك منظومة دفاعية قوية تخليك باش تقدر تربح دورة، تربحها مباريات بالهجوم ولكن دورة بالدفاع.
1: ربما حصل هذا أمام الرأس الأخضر، يعني النتيجة كانت 0-0 وكانت بداية متعسرة للمنتخب الأسباني، لكن تطور بعد ذلك وحسن من مستوى خاصة أمام النمسا والبرتغال.
4: لكن عندما تشوف إحصائيات مباراة كاب فيردي تلقى 27 محاولة تقريبا، 18 توقيف من الحارس كاب فيردي اللي كان بطل.
1: صحيح،
4: ولهذا بعض المباريات عندها قراءة نوعا ما تكون تختلف على نعم، عندما تدرس المحتوى تجون المحتوى ولا بس به، يعني فقط النجاعة ما كانت في المباراة هذيك.
1: تمام. حسين، النادي يعني رودري يحاول أن يطمئن

0: لامين يامال في هذه المباراة يقول هو بحاجة إلى التهدئة لأنه لم يصر حتى الآن بالمستوى المطلوب في المونديال، وهو منزعج من هذا المستوى الذي يقدمه حتى الآن مع المنتخب الأسباني.
1: هو ليس انزعاجا وإنما تشجيع للأمين يامال، يعطي حافز حتى يكون يؤدي أكثر ويعطي أكثر. مشكلة الأمين يامال إن ليس هنالك من يكون معه في برشلونة، رغم أن بيدري وأولمو هما من نفس الفريق، لكن نحتاج إلى نيكو ويليامز في الجهة الأخرى. عندما نزل نيكو ويليامز في المباراة الأخيرة كان هناك تغيير كبير في أداء لامين، لأن جهة اليسار تحركت بشكل جيد ولم يكن التركيز بشكل 100% على جهة على جهة اليمين، جهة لامين يامال. إذن عندما يكون نيكو ويليامز في الجهة الأخرى سوف يكون هناك شيء يختلف،
0: فك الحصار عن لامين يامال،
1: أحبك الحصار عن لامين يامال. إذن نحن ننتظر أن يكون نيكو ويليامز أساسيا في هذه المباراة، إضافة إلى أن الاثنين بينهم علاقة تختلف، رغم أنهم لا يلعبون في نفس الفريق لكن لديهم علاقة شخصية، علاقة نفس نقول نفس الإمكانيات. أنا أعتقد أن الأمين إمكانياتهم أفضل، لكنهم هم على نفس الرتم ونفس الستايل في اللعب.
0: هل ستشارك احتفالات لامين يامال بعيد الميلاد اليوم؟
1: إن شاء الله هو يحتفل، الاحتفالية الحقيقية غدا.
0: نعم سيحتفل بعيد ميلاده 19 ودي يعني فقط. ما زال نعم 19 عام الآن لامين يامال، والكل ينتظر أن يسهر بشكل حقيقي أمام مباراة.
2: يعني صحيح تذكر عيد ميلاد أصلا 10 بشكل خاص كنا احتفل بشكل غير لائق، نتمنى هذه المرة تكون أمور أفضل.
0: نعم.
2: على كل حال صحيح لامين يامال يلعب دور مهم جدا من الناحية الهجومية ومن الناحية الدفاعية. ذكرت الإحصائيات عاطف قبل قليل، من بين هناك الكثير من الإحصائيات،
0: صحيح أرقام قياسية
2: أرقام قياسية وإحصائيات أيضا مهمة جدا. من بين الإحصائيات، المنتخب الإسباني هو المنتخب الذي يرتكب أكثر عدد من الأخطاء، وأغلبية الأخطاء التي يرتكبها بالطبع بعيدة جدا عن هدفه، ولامين يامال هو من بين اللاعبين الذين يرتكبون أكبر عدد من الأخطاء. لماذا؟
0: أخطاء بمعنى مع يعني الكرة، مع التمريرات الكرة، ولا مع الخصوم؟
2: لا ضد الخصوم.
0: طيب.
2: يعني عندما يخسر الكرة المنتخب الإسباني لتجنب مثلا هجمة مرتدة، يقوم المهاجمون بشكل خاص، يعني أويارزابال ولامين يامال وباينا على اليسار، بارتكاب خطأ من أجل تجنب هجمة مرتدة، وهذه نقطة ملفتة أيضا من بين الإحصائيات الكثيرة التي ممكن أن نطلع عليها.
0: محمد شحاتة، كيف تقرأ هذه المباراة قبل أن نعود لأستاذ لامين معنا في الاستوديو؟
3: يعني أعتقد أن المباراة صعبة بين الفريقين. كنت أرى أن المنتخب الإسباني بيعتمد بشكل كبير جدا على يمين يامال. يعني ماذا إذا لم يكن يمين يامال في يومه؟ يعني حال هيعاني بشكل كبير. يعني أعتقد إنه قوة المنتخب الإسباني بتعتمد 90% على قوة يمين يامال، وبالتالي ده مشكلة كبرى بالنسبة لإسبانيا. يعني هذا معتبر يعني المستوى العام بالنسبة للفريق مرتبط بلاعب واحد فقط، يعني بعكس المنتخب الفرنسي يعني اللي عنده كتيبة من اللاعبين، يعني وعنده خط وسط قوي جدا وخط هجوم ومرعب.
0: نعم لمين.
4: هو صحيح، ولكن أنا نظن أنه حاليا نقطة القوة تاع المنتخب الإسباني هي المنظومة الدفاعية. خيارات دي لافونتي كانت واضحة، يعني ما عنده مهاجم صريح، يلعب بمهاجم وهمي. عدم إشراك في المباراة الأخيرة بيدري، لأنه العمل الدفاعي ليس يعني نعم من خصوصيات بيدري. فابين رويز أحسن من جانب الدفاع، إذن شو كما قال وديع أخطاء المهاجمين، وهذه طريقة مبدأ دفاعي هذا،
2: وهي هي دائما أخطاء صغيرة يعني لا تستحق
4: نعم تعطي أو إيقاف الهجمة في أبعد نقطة ما قبل ما يدخلوا لك المنطقة تاعك. يعني هذه من المبادئ الجديدة في كرة القدم، بريسينج جيجينج بريسينج، يعني ما تخسر الكرة أو إيقاف على الأقل تعطيل الهجمات في في في في منطقة الخصم. ولهذا المنتخب الإسباني راه هو نقطة القوة الآن. ولكن الآن نحن نشوف أنا بدقة يعني وين يكون البلوك تاع المنتخب الإسباني. عادة البلوك يطلع في وسط الميدان ويلعب حتى التسلل وكذا، ولكن ضد منتخب فرنسا من أخطر شيء تلعب به هو أنك تخلي مجال إلى مبابي وديمبيلي وتخليهم مجال، خاصة مبابي يعني تمريرة من أوليزي هدف من مبابي. أغلب أهداف تكلمت عن مبابي 8 أهداف، ديمبيلي 5 أهداف، ولكن 6 أسيست مباشر لأوليزي و5 تمريرة ما قبل الأخيرة لأوليزي اللي هو أنا ليا المفكر.
0: نعم.
4: تاع المنتخب.
0: صحيح.
4: يعني
0: الممول الأول.
4: الممول الأول.
0: نعم.
4: أوليزي. ولذا نحن نقول لك بلي المنتخب الإسباني راح يعمل خطة يعني دقيقة باش يوقف أولا الممرر المهم اللي هو أوليزي، ثم كذلك ما يخليش مجالات في ظهره، خاصة كوبارسي اللي ليس لاعب سريع جدا، ومبابي أسرع لاعب في العالم ما تقدرش تحكمه هنا. نعم. خليت له 10 مترات أو 20 متر.
0: وديمبلي أيضا يعني يستفيد من ربع فرصة لحراس هدف.
4: ديمبلي وشوف كان واحد الحاجة إنسيابية، كان لا مركزية في هجوم فريق في المنتخب الفرنسي. شوفي ديمبلي يبدأ على اليمين ثم يكمل في الوسط ثم مبابي يروح على، يعني كان حرية.
0: نعم.
4: وهذه ديشون كان له ذكاء نظن أنا، ونتشاور مع لاعبيه قالوا له كوتش خلينا نلعبوا بهذه الطريقه، يعني ما تزير عليه الماده، لانه ديش المشكل تاعه كان دائما يحب ان يسيطر على كل شيء، والان قالوا له المهاجمين خلينا نتولوا الامور في الهجوم. ما شاهدت نسوج في المنتخب الفرنسي في الهجوم؟
0: صحيح يعني التحرك فرديات. على لا تقرا تحركات اللاعبين يعني.
4: نعم.
0: وحريه واضحه.
4: نعم. لاعبين ذو مستوى عالي.
0: صحيح.
4: ويتكاملوا. نعم. يتكاملوا في المناصب في كذا وكذا. نعم. ضمن هذه الامر الصعيب اللي على اسبانيا في هذه المباراه.
0: الحسين الناجي من اسبانيا، يعني اللقاء سيكون ايضا طريف يجمع بين كيليان مبابي ولامين يامال، ونعلم الغرام والحب بين اللاعبين.
1: غرام كبير وحب كبير، خصوصا هناك سوف يكون أكثر من كلاسيكو في. نعم. في الدوري الإسباني، رجوع مورينيو إلى ريال مدريد وتأثيرات التعاقدات التي يعملها لابورتا، الإدارة الحكيمة لابورتا في جلب الأموال، رجوع برشلونة قاعدة 1+1، الكام ناو سوف يكون مؤهل، إضافة إلى أن ريال مدريد سوف أعتقد سوف ترجع عقود الحفلات بعد تأهيل الملعب. إذن هناك أعتقد أن في الموسم، ليس هذا الموسم، الموسم القادم سوف ترجع الليغا الإسبانية إلى موقعها الطبيعي، حيث أن الناديين الكبيرين برشلونة وريال مدريد سوف تكون لديهم أموال كثيرة يستطيعون التعاقد مع لاعبين كبار، والمبالغ التي تدفعونها سوف تكون مبالغ كبيرة حتى تتجاوز ما تدفعه فرق الدوري الإنجليزي.
2: من أين كل هذه الأموال المنتظرة حسين؟
1: الأموال المنتظرة بالنسبة لبرشلونة الملعب سوف يكون 105,000 متفرج، الأسعار سوف تكون أسعار عالية جدا، أسعار التذاكر، إضافة إلى أن برشلونة القرض الذي استدان منه مبالغ بناء الملعب هو قرض فقط يسدد من واردات الملعب، نسبة من واردات الملعب سوف تسدد إلى الجهة المقرضة، هذا يسمى قرض من نوع آخر، هو مبلغ كبير صحيح لكن يسدد على نسبة من واردات الملعب، نسبة أعتقد 20%، ليس متأكد من الرقم. إضافة إلى أنه الملعب هناك سوف يكون مجمع متكامل في الكام ناو، مجمع تسويقي سكني ترفيهي، إضافة إلى أن تكون هناك قاعة أخرى أعتقد لست متأكد من الرقم، من 16,000 متفرج. هذه القاعة سوف تكون لفرق كرة السلة لبرشلونة وفرق كرة الصالات، إضافة إلى كرة اليد. هذه القاعة سوف تؤجر بالأيام التي ليس يكون فيها مباريات إلى الحفلات، تعرف أنه قاعة من 16,000 متفرج تؤجر للحفلات، معناها أنه سوف يكون وارد يومي في برشلونة، إضافة إلى الملعب الكبير، إضافة إلى واردات التي تكون من الفندق ومكان التسوق.
0: نعم.
1: إذن هو مشروع تجاري كبير جدا. أما بالنسبة لريال مدريد فهناك عقد أعتقد قيمته 42 مليون يورو سنويا مع شركة الحفلات، هذه الشركة التي تنظم حفلات في البرنابيو، لذلك هم عملوا التجديد وأرضية الملعب تتحرك وتحفظ في جانب الملعب، لكن المشكلة كانت مع جيران الملعب حيث اشتكوا من الضجيج العالي، فالآن أعتقد إدارة ريال مدريد سوف تحصل على الأذن بعد تقليل الضوضاء بحواجز معينة. إذن الفريقين يستعدون لجلب أموال كبيرة.
0: سنعود طبيعة الحال للكلاسيكو الأسباني، ولكن الآن بصدد قراءات سريعة في المنتخبات التي وصلت إلى نصف النهائي المونديال. يعني قبل أن نتحدث عن المباراة التالية يوم الأربعاء، محمد شحاتة فقط حتى تشاركنا في هذه الجزئية، يعني هذه المرة الثانية التي يصل فيها المنتخب الأسباني إلى نصف النهائي، هل سيفرط في هذه الفرصة؟
3: ليست المشكلة في التفريط، ولكن
0: مشكلة في الخصم،
3: متوقف على قوة القسم. يعني نعم. أعتقد أن القسم هذه المرة هو المرشح الأول. يعني على الورق المنتخب الفرنسي هو المرشح بقوة كبيرة أنه يحرز لقب هذه البطولة حتى من خلال الأداء خلال هذه النسخة. منتخب أعتقد أنه بيمتلك أفضل اللاعبين البطولة، يمتلك الجودة، من حيث الجودة هو أفضل. يعني حتى على مستوى بنك الاحتياط المنتخب الفرنسي لديه بدائل كبيرة على مستوى الخط الوسط، يعني رابيو، على مستوى الخط الأمامي متواجد أكثر من إمبابي، متواجد باركولا، متواجد دويك. يعني بتتحدث عن تشكيلة هي تشكيلة مرعبة يعني، وحتى الأرقام بتعكس ذلك. يعني كمية الأهداف اللي أحرزها المنتخب الفرنسي، عملية إنهاء للمباريات بكل سهولة. يعني حتى شفناه أمام المنتخب المغربي كان في حالة من أنهى المباراة بكل سهولة. يعني ده يوضح لك في حين أن كان الجميع بيتوقع أن المباراة هتكون مباراة 50-50، ولكن مباراة كانت من طرف واحد بالنسبة للمنتخب الفرنسي. أعتقد أن المنتخب الفرنسي المباراة إسبانيا وفرنسا ستحدد البطل بشكل كبير جدا. يعني من يعبر من هذه المباراة سيفوز باللقب بشكل كبير.
0: هذا مدخل وديع فعلا لمباراة إنجلترا والأرجنتين. يعني الأرجنتين لم تكن المسيرة سهلة بالنسبة للفريقين المنتخبين، وصلا إلى هذه المرحلة سواء الأرجنتين أو إنجلترا، يعني وصلت بصعوبة فبالتالي ستكون المباراة صعبة في المواجهة، مواجهة المنتخبين، وستكون سهلة لمن سيربح أمام أسبانيا وفرنسا.
2: ليس بضرورة سهلة، يعني وصلنا إلى نصف النهائي الآن، لم يعد هناك سهولة. خاض كل منتخب ست مباريات، الآن ستكون المباراة السابعة. عادة السابعة هي المباراة النهائية، هذه المرة هي المباراة ما قبل
0: زائد مباراة واحدة
2: بالفعل، وقد يكون هناك مباريات بعد أكثر في المستقبل، ولكن هذا موضوع آخر سنتطرق إليه مرة أخرى. بالنسبة للمنتخبين، صحيح إنجلترا خاض مرة التمديد، منتخب الأرجنتيني خاض مرتين التمديد، صحيح أن هناك نضيف التنقل، تنقل المنتخبات. هناك منتخبات مثلا تنقلت أكثر من غيرها من مكان إلى آخر. تبعنا مثلا المنتخب الفرنسي ولعب عموما في نفس المنطقة، لعب أعتقد 3 أو 4 مرات في مدينة بوسطن، تنقل مرة إلى نيويورك، ومرة أو مرتين إلى فيلادلفيا، تنقل
0: خفيف.
2: هذه المرة الأولى، اليوم تنقلوا أو أمس انتقلوا إلى دالاس، مكان بعيد جدا الآن، لخوض المباراة نصف النهائي ضد إسبانيا، ثم سيعودون إلى بوسطن ويذهبون فيما بعد إلى نيويورك، ليست بعيدة عن بوسطن،
0: للنهائي في محل
2: أو إلى مكان آخر. بالنسبة للمباراة على المرتبة الثالثة في حال هزموا في نصف النهائي أمام إسبانيا، إذن كل شيء يعتمد على أيضا ذلك. يعني هناك أحيانا ساعات سفر طويلة لدالاس، 4 ساعات في الطائرة. في مثلا تذكر المنتخب الفرنسي عندما أنهى في المرتبة الأولى من مجموعته، قلنا الفرق بين المرتبة الأولى والمرتبة الثانية 10 ساعات طيران، وإذا هناك منتخبات سفرت كثيرا. ولكن بفعل أن كل هذه المنتخبات كانت أنهت أولى في مجموعاتها، ربما ذلك سهل أيضا عليها الأمور، وهذه نقاط مهمة جدا، ربما ذلك ساهم أيضا في تقدمها، في فوزها، بأن تبقى
0: في راحة اللاعبين.
2: هناك راحة نسبية بالطبع بالنسبة للاعبين، هذه نقطة واحدة. نقطة ثانية، أنا أعود اليوم مركز على الأرقام، يعني أنت نظرت كثيرا إلى الأرقام بالنسبة لمباراة إنجلترا والأرجنتين. بالنسبة لمنتخب إنجلترا هناك نقطة لفتت انتباهي، تحدثنا عن الهدفين، 6 أهداف لكين، 6 أهداف لبيلينغهام، هدف واحد لراشفورد، يعني يرتكزون على لاعبين فقط. بالنسبة للتمريرات الحاسمة، 3 تمريرات لجوردون، 3 تمريرات لساكا، بمعنى أن أيضا واضح لمين مدرب تعرف واضح الأمور، يعني بنظرنا يعني الأمور تأتي من على الأطراف، جوردون على اليسار، ساكا على اليمين، إلى الوسط كين وبيلينغهام. إذن الأمور معروفة بالنسبة لإنجلترا، ما هي المسارات المعينة بالنسبة للناحية التكتيكية. بالنسبة للأرجنتين، ميسي يسجل 8 أهداف، ميسي يحسم كل شيء، تمريرات الحاسمة ميسي 2 فقط. إذن صحيح ميسي يلعب دور مهم جدا في الأرجنتين، ولكن عادة يمرر لنفسه، إذا رضى التعبير، هو يسجل ولكن لا يمرر كثيرا للآخرين. طريقة لعب الأرجنتين مختلفة تماما، يعني لديك 9 لاعبين يكافحون على الملعب، وميسي
0: يتمشى ولكن يتعشى في النهاية.
2: صحيح، نتذكر
0: كما فعل مع المنتخب المصري،
2: نتذكر الانتقادات مشجعي باريس سان جيرمان، تتذكر كانت مهينة بعض الشيء لهذا النجم الاستثنائي.
0: صحيح،
2: ولكن هذه المرة بالعكس الجميع يشيد بطريقة كيف يتمشى على الملعب. كنت قرأت موضوع ريبورتاج في الصحافة الفرنسية قبل الأسبوع الماضي، قبل مباراة ربع النهائي، كيف أن ميسي يتمشى وينظر ويفكر، ووصفوه يعني بلاعب استثنائي ذكي بشكل غير طبيعي، ينظر وفجأة يكتشف كيف ممكن أن
0: صغر يجد الصغر
2: تماما ويبدأ بالتحرك، وعندما يبدأ بالتحرك اللاعبون الآخرون مفروض أن يروا ذلك وأن يعطوه الكرة على الفور، وحينها ينفذ. إذن يفكر، ينظر إلى اليمين إلى اليسار، كيف ممكن أن يفعل، ماذا يمكن أن يفعل، وعندما يكتشف المسألة يتحرك،
0: ينطلق عندما يجد الثغرة. يعني الحديث عن إنجلترا قبل أن نتحدث عن الأرجنتين، نقرأ قراءات سريعة عن المنتخب الإنجليزي. يعني اكتشفنا بيلينغهام مع المنتخب الإنجليزي،
4: اكتشفنا بيلينغهام الحقيقي اللي كنا ننتظره يعني المستوى، لأنه هو
0: لم نجده مع ريال مدريد
4: أبدا، خاصة السنة الثانية تاعه، كانت السنة الأولى كانت لبس بها، لكن السنة الثانية
0: هل هناك تفسير لهذه الحالة؟
4: ربما لأنه في الموسم هذا ما قام بموسم جيد، وعرف روحه باللي راهو، يعني حتى ريال مدريد كان فكر ربما في بيع اللاعب بيلينغهام لأنه ما قدم شيء الكثير، ولكن هو إعطاء مهام جديدة، خاصة خلق واحد ريليشن مع
0: علاقة
4: مع ريكين اللي كانت ممتازة، 12 هدف بيناتهم. شفت واحد الإحصائية، تمرير الكرة من بيلينغهام أول لاعب يبحث عليه هو ريكين في كل مرة، وكذلك العكس، أريكين يخرج من المنطقة تاعه، بيلينغهام يأخذ المكان تاعه. شفنا واحد لقطتين ضد المكسيك سجل فيهم الهدف بنفس الطريقة، بيلينغهام يخرج كين يخرج وبيلينغهام يأخذ العمق، وكما قال وادي إحصائية جيدة على يجوز على الأطراف، لأنه بيلينغهام وكين كما يقولوا فيكس، يوقفوا المهاجمين واللعب من جانب الدفاعي، ولكن المنتخب الإنجليزي يمر على الأطراف ولكن ما يمرش عن طريق الأظهرة، ما شفنا أظهرة هجومية تاع المنتخب الإنجليزي، ولهذا في كل مرة توخال غير لاعبين الأجنحة في بداية الشوط الثاني تقريبا، يغير إذا كان ساكا أو مونديكي أو جوردون وراشفورد، يعني عنده، لكن عندما تقول فقط الأسماء عندك من أحسن اللاعبين في البطولة الإنجليزية وأحسن اللاعبين في العالم، يعني توظيف جيد. النقطة اللي كانت شوية ضعيفة على المنتخب الإنجليزي الدفاع، خاصة العمق، الدفاع اللي ما كان متوازن جدا، وتلقات 6 أهداف يعني كثير للمنتخب.
0: نعم، وهي مشكلة يعني تاريخية،
2: يعني هدف في المباراة،
4: يعني كثير
2: هدف في كل مباراة،
4: يعني للمنتخب يعني يلعب على اللقب كثير.
0: نعم،
4: وصاب التوازن مع أندرسون هذاك، لأن لي مفاجأة المنتخب الإنجليزي، ممتاز اللعب هذا، عنده إحصائية ممتازة في استرجاع الكرة وكذا، ورايس اللي لعب يعني مهاري، ثنائي هذا يعني خلى بيلينغهام يروح بحرية واثنين يعملوا يعني يحافظوا على التوازن تاع المنتخب.
0: يعني بلينغهام يمكن أن يكون مهاجم صريح كما لاحظنا، ولكن دائما مع ريال مدريد هو خلف الهجوم. محمد شحاتة يعني تحدث عن بلينغهام والأداء اللافت أو الاستثنائي مع الفريق مع المنتخب الإنجليزي بعكس ريال مدريد.
3: بالتأكيد يعني أعتقد أن تألق بلينغهام ومبابي وعديد من لاعبي ريال مدريد في هذه البطولة بيضع علامات استفهام كبيرة جدا، أنه السبب لم أنه لم يكن بلينغهام سبب في رئيسي في تراجع أداء ريال مدريد، ولكن المنظومة إدارة ريال مدريد لهذا الموسم كانت سبب رئيسي. يعني ما شفنا ظهور لمعظم اللاعبين بشكل رائع، يعني حتى فينيسيوس يعني برغم خروجه مع المنتخب البرازيلي أدى بطولة جيدة يعني، وبالتالي هنا تكمن المشكلة. هل المشكلة تكمن في اللاعبين أم تكمن في منظومة أو الإدارة إدارة الكرة بالنسبة لفريق ريال مدريد؟
0: إذن حسين الناجي، يعني من حسن الحظ إنه بلينغهام رفع من مستواه مع المنتخب الإنجليزي، وإلا كان سيكون هناك حديث آخر مع جوزيه مورينيو في ريال مدريد. حسين،
1: لدى جوزيه مورينيو عقلية تختلف عن عقل باقي المدربين.
0: نعم.
1: جوزيه مورينيو رغم ما يقال عنه إنه هو شديد ومتطرف في أفكاره، لكن عندما غادر الانتر لاحظنا كيف بكى لاعبو الانتر على مغادرته. هو يدعم اللاعبين، هو واحد من اللاعبين، هو اب للاعبين. قد يكون طريقة تختلف عن طريقة انشيلوتي، لكن مورينيو يعطي اللاعبين عزم وقوة، ويعطي اللاعبين ماذا يقول دعم كبير في الملعب. أعتقد أن بلينغهام سوف يكون مرتاح جدا مع مورينيو، لأنه شخصية بلينغهام تطابق ما يريده منه مورينيو.
0: جميل. إذن سنتوقف مع فاصل ونعود للحديث عن مسيرة المنتخب الأرجنتيني القوي والمثير للجدل أيضا بعد هذا الفاصل.

0: توب سبور، المجلة الرياضية. وديع فيعاني، عاطف علي صالح. وكأس العالم لكرة القدم 2026.
1: نحيي كل المستمعين، نحيي مازن أيضا في الإشراف الثاني، ونحيي كابتن لامين معنا داخل الاستوديو. ما لامين يمال، لكن لامين حتى ما نخضع المستمعين. وديع
2: لامين قبل يمال.
1: نعم. ونحيي أيضا حسين الناجي من برشلونة. أهلا وسهلا حسين.
3: أهلا وسهلا.
1: ومحمد شحاتة من مصر، نحييك محمد.
4: أهلا بك.
1: ونتحدث عن هذا المنتخب الأرجنتيني. يعني ستنتهي البطولة، ولكن سيظل الحديث دائما عن المنتخب الأرجنتيني وعن ليونيل ميسي وعن الأداء مع أو ضد المنتخب الأرجنتيني. موجود في نصف النهائي،
2: موجود في نصف النهائي بالطبع، تقدم وهو بين أقوى المنتخبات في العالم، أكيد فاز بكل مبارياته، وإن لم تكن آخر ثلاث مباريات لم تكن سهلة على الإطلاق. صحيح في الدور الأول كان فاز بسهولة على خصومه الثلاثة، الجزائر ثم النمسا ثم الأردن، ثم مباراة رأس الأخضر، هنا مفاجأة كبيرة، لجأوا إلى التمديد أمام المنتخب المصري، الأمور لم تكن سهلة، نتذكر كيف انتهى اللقاء، ثم أمام المنتخب السويسري 3-1، ولكن 3-1 مع منتخب سويسري لعيبة بعشرة لاعبين، ومع هدف بطبع سجل في الثواني الأخيرة من المباراة. يعني الأمور لم تكن بهذه السهولة على الإطلاق. المهاجم السويسري إمبولو كان طرد في الدقيقة 72، ومع ذلك يعني في أكثر من 20 دقيقة بزيادة عددية
1: لم يفعلوا شيء
2: وسجلوا الهدف الثاني عبر ألفاريز في الدقيقة 112. يعني هنا تضيف 20 دقيقة من الوقت الأصلي زائد 22 دقيقة من الوقت الإضافي، يعني أكثر، يعني حوالي 40 دقيقة بزيادة عددية، أكثر من 40 دقيقة بزيادة عددية، ولم يتمكنوا من التسجيل أمام المنتخب السويسري. إذن صحيح على المنتخب الأرجنتيني هناك نقاط إيجابية جدا، ولكن هناك أيضا نقاط تساؤل واستغراب
1: هذه الكلمة
2: حول قدرات هذا المنتخب الأرجنتيني. أضيف فقط كلمة قبل أن يتحدث الأصدقاء، عودة باريديس كلاعب أساسي نقطة مهمة جدا، لاعب وسط ارتكاز، هو اللاعب الأكثر دفاعيا في وسط الميدان، ربما أثر، لا أدري إيجابيا أو سلبيا، ولكن أعتقد في نفس الوقت سلبيا وإيجابيا على أداء المنتخب الأرجنتيني.
5: أنا أقول تأثير سلبي، لأنه ثلاث مباريات الأولى المنتخب الأرجنتيني سجل أهداف وما تلقى إلا هدفين ضد الأردن، يعني كان تلاشي نوعا ما، وكان ما في تركيز عالي وكذا. أنا نظن التوليفة بألمادا أحسن من بباريديس، لأنه ألمادا لعب وسط ميدان ويلعب على الجهة ويخلي أنه ماكاليستير يعود للوراء، وإنزو بيريز هما كصانعي ألعاب يعني متخلفين شوية، ولكن منذ عودة باريديس لاعب خاشن، لاعب ما يقدم يعني من جانب الهجومي، يحكم الكرة يعطيها المهاجمين أو لمسي، ومن جانب الدفاعي منذ مجيء باريديس هو لتعزيز وسط الميدان وتعزيز المنظومة الدفاعية، لكن تلقى أكثر من 6 أهداف أو 5 أهداف في 3 مباريات. يعني نتسألوا لحضور باريديس إلى حد الآن أنا ليا سلبي ليس إيجابي، ونقول أن المنتخب الأرجنتيني رغم كل شيء نقدر نديروا قراءة نقولوا وجد صعوبة، ولكن وجد الحلول في آخر المطاف. يعني من جانب الذهني منتخب قوي، وانت تعرف أن المنتخب هو بطل العالم، كل المنتخبات تلعب بقوة. أنا شفت منتخب سويسري عمري ما شفته بلعب في هذا المستوى.
1: صحيح.
5: يعني كابو فيردي كذلك أدى مباراة، منتخب المصري أدى مقابلة كبيرة. يعني صراحة المنتخب الأرجنتيني يعني في الدورة هذه أكثر منتخب نقدر نقول عليه كثير، ولكن المنتخب اللي عنده أكثر قوة ذهنية في الدورة لحد الآن.
1: محمد شحاتة يعني حتى تتحدث بأريحية وتكون يعني نتحدث عن يعني المنتخب الأرجنتيني لعب مع مصر ترك غضب في مصر، لعب مع سويسرا ترك الغضب في سويسرا، حتى الآن الجمهور السويسري غاضب، لا ندري من الحكم من أداء المنتخب الأرجنتيني. يعني وصول المنتخب الأرجنتيني لم يكن سهل. تفضل.
4: ما حدث مثلا في مباراة سويسرا والأرجنتين، هل هذا له علاقة بكرة القدم؟ يعني اللاعب امبولي يعني ماذا حدث؟ سيميليشن في وسط الملعب، هل رأيت مثل هذه الأحداث تحدث يعني سابقا؟ يعني مسألة الحديث أن اللاعب، لماذا يقوم لاعب بعملية التمثيل في وسط الملعب؟
2: لا كيف في وسط الملعب؟ كان في منطقة الجزاء، ليس في وسط الملعب.
4: لا ثانية. لا لا لا
2: الأولى، نعم. الأولى كان خطأ عادي،
5: أو ثانية الأولى خطأ عادي في وسط الميدان.
2: ثانية تمويه ثاني في وسط الميدان، منطقة الجزاء.
5: لا
4: في وسط الميدان،
5: في وسط الميدان
2: مع أمام باريديت،
5: قريب على البنك على الاحتياط.
4: بالتالي يعني إنذار غير مبرر يعني في هذا التوقيت، بداعي التمثيل يعني. هل سيدعي اللاعب من أجل حصول على ركلة جزاء في وسط الميدان يعني؟
1: طيب
4: علامات استفهام كبيرة جدا حوالين التحكيم في هذه البطولة، وخصوصا الهدف انجلترا يعني.
2: أنا صار عندي شكوك، ولكن أنا رأيت التمثيل الثاني، عفوا العبارة، ولكن في منطقة الجزاء
1: يعني لامين ومحمد سحابة
2: بقولوا لك على ذي شكوك الآن فجأة.
5: لا 100% في وسط الميدان، قريب على البنك قاع.
2: هذا الأولى، هذه الأولى
5: ثانية اللي خرجوا عليها بحمر، عطالوا كارت صفرة ثانية.
4: الكرة الثانية
2: المباراة جرت في وسط الليل، نسينا في ظروف صعبة بالنسبة لنا.
1: تفضل محمد.
4: إذا كانت في منطقة الجزاء أعتقد ما كانش هيبقى في احتجاج من المنتخب السويسري يعني، لكن الاحتجاج أن الكرة كانت في منتصف الملعب يعني. إذن بطاقة غير مبررة بالمرة، حتى في مباراة مصر يعني. إحنا برضو دون الحديث عن الأخطاء التحكيمية، هل كان في تحيز من الحكم ضد اللاعبين المصريين يعني، مع استسهال بالنسبة للمخالفات من تجاه لاعب الأرجنتين بعكس المنتخب المصري؟ كان الحكم بيبرز كان عملية إرهاب يعني، أو يسمى ضغط على الحكم، كان في ضغط كبير لأن الحكم واجه انتقادات كبيرة جدا قبل المباراة الأرجنتين من الصحافة والإعلام الأرجنتيني، أنه أتى من أجل إخراج المنتخب الأرجنتيني حتى لا يواجه المنتخب الفرنسي.
1: صحيح يعني مورست عليه ضغوط، وربما أثرت على الأداء باحتقادك أثناء المباراة، مباراة مصر والأرجنتين.
4: مضبوط، ده وضعه تحت ضغط جديد جدا، وده اللي بنى على تأثيره تجاه المنتخب المصري. أعتقد أن المنتخب الأرجنتيني حتى الآن لم يعبر بشكل كما يعتقد البعض أنه فريق يعني مرشح بشكل كبير جدا. إذا واجه المنتخب الأرجنتيني المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية سيخرج بفضيحة.
1: نعم، حيفشخوا زي ما يقولوا بالمصري.
4: لا لا بلاش اللفظ.
1: نعم. يلا محمد، ما حسين الناجي.
3: نتكلم عن ميسي أو نتكلم عن المنتخب؟
1: لا، نتكلم عن المنتخب الأرجنتيني اللي مبسور البال حتى الآن للكثير يعني، وصل إلى هذه المرحلة.
3: المنتخب الأرجنتيني محظوظ بوجود هذه الجوهرة الكبيرة، كل المتابعين يثنون على دور ميسي في المنتخب الأرجنتيني، ليس فقط كلاعب وإنما كشخص، كقائد، كرمز موجود في ضمن هذا المنتخب. سجل أهداف وهو على رأس قائمة الهدافين مشاركة، لكن هو لديه إمكاني أكبر للتسجيل والمنافسة مع إمبابي. منتخب الأرجنتين منتخب ليس بهذه القوة الكبيرة بحيث كان مرشحا للبطولة، لكن وجود ميسي، وجود هذا الوفاء من اللاعبين لدعم ميسي وتحقيق هذه البطولة قبل اعتزاله، لأن هذه البطولة الأخيرة، هناك روح اندفاعية كبيرة لدى لاعبي المنتخب الأرجنتيني. المباراة ليست كمباراة إسبانيا وفرنسا، إسبانيا وفرنسا مباراة المهارة، مباراة الكرة البسيطة، التمريرة، المراوغة. هنا نجد أن المنتخب الإنجليزي، أسلوب الإنجليزي هو معروف دائما، رغم أن توخيل هو ألماني، لكن أسلوب 4-4-2 هو أسلوب الإنجليزي والكرات الطويلة أمام الموهبة والكرة القصيرة والفن. إذن المباراة سوف تكون، لا أتوقع نتيجتها، لأن ممكن المنتخب الإنجليزي يسجل ويدافع ويرجع يدافع، ممكن الأرجنتين تفوز بنتيجة كبيرة، كل شيء متوقع في هذه المباراة.
1: صحيح.
3: لكن هذه المباراة سوف تكون مباراة بين فريقين لا يملكون نفس نظام اللعب، نفس طريقة اللعب، كل فريق لديه طريقة لعب تختلف، عن الآخر.
1: تماما، هذا هو المرجو في هذه المباراة. يعني الأسلوب الأرجنتيني يختلف عن الأسلوب الإنجليزي تمام في هذه المباراة مع الفارغ. يعني سنتابع مباراة وكيد ونتمنى أن نستمتع بهذا اللقاء بين الأرجنتين وإنجلترا. فاصل ينضم إلينا زميل وديع عبد النور من بيروت للحديث عن قضية الفار وقضية التحكيم وهنا الأخطاء التحكيمية أيضا، وهل الأخطاء البشرية للتحكيم كانت أفضل من الفار الذي وجد، يعني وجد الفار لكي نتخلص من الأخطاء البشرية للتحكيم، ولكن الآن أصبحت شبه مغننة هذه الأخطاء وتحت حكم الفار الظالم أحيانا. شكرا شكرا محمد شحاتة، كنت معنا من القاهرة.
4: شكرا شكرا.
1: وتحياتنا أيضا لحسين الناجي من برشلونة، ونتمنى لك مباراة ممتعة كابتن حسين.
3: يا رب يا رب تحقيق إسبانيا تحقق الفوز وتتأهل للنهائي مع الأرجنتين.
1: طيب يعني أنت معانا وبتشتمنا يا
3: لا نحاسب على أمانينا، هذه أمنية.
1: شكرا شكرا كابتن حسين.
0: مونتي كارلو الدولية توب سبور.
1: ونحيي كل المستمعين، وينضم إلينا الزميل وديع عبد النور. مساء الخير كابتن وديع.
6: تحياتي لكم جميعا وللمستمعين والمتابعين، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك. محمد، اليوم معك سنتحدث عن الفار، تقنية الفار دخلت بالطبع كرة القدم منذ عدة سنوات وتطورت مع الوقت. في البداية كان هناك مثلا تتدخل الفار أو يطلب الحكم رأي الفار، يطلب المساعدة في بعض الأمور كالطرد لاعب كهدف إلى آخره، ضربة جزاء. ولكن الأمور تطور بعض الشيء، ورأينا أيضا أشياء غريبة مختلفة نتساءل حولها، وممكن أن نطرح العديد من الأسئلة. مثلا في مباراة مصر، المباراة الشهيرة ضد الأرجنتين، لاحظنا أن الفار استدعى الحكم وليس الحكم هو الذي استدعى الفار في عندما سجل هدف مصر الثاني قبل أن يلغى، ورأينا أن الفار لم تستدعي الحكم مثلا عند سقط محمد صلاح في منطقة الجزاء لدى تسجيل أو قبل تسجيل المنتخب الأرجنتيني الهدف الثالث. ودي عبد النور، أمور تغيرت كثيرا حقيقة في المبدأ، بداية في المبدأ وفي القوانين وفي النقاط التي تسمح باللجوء إلى الفار.
6: صحيح وديع، يعني اعتمد الفار لحسم بعض الجدل، طبعا دائما كرة القدم جدلية، لحسم بعض الأمور وبعض الالتباسات بأربعة أهداف أو تحديد عوامل التدخل في أربع حالات: الهدف وما يسبقه من مخالفة محتملة، يعني حالة الهدف الملغى مثلا لمصر أمام الأرجنتين، ركلات الجزاء، البطاقات الحمر المباشرة، الخطأ في تحديد هوية اللاعب المعاقب مثلا. لكن كما تفضلت وما لاحظنا وما رافق كل تلك الأمور مع التكنولوجيا والتقنيات الكثيرة التي دخلت، إن كان في النظرة إلى الأمور، إن كان في تقنيات التصوير والمتابعة عبر شاشات الفيديو الخاصة بجهاز الفار، الحكم والحكمين المستعدين وكل التقنيات، وأيضا في الكرة التي أصبحت ما تسمى كرة متصلة لأنها تتضمن شريحة يمكن أن تفتي بالكثير وتعطي الكثير. من هذا المنطلق يبقى نقطة أساسية ستراجع الآن وغدا وبعد غد وحتى بعد اختتام المونديال، هي أنه كيف علينا أن نحول القرار التقني إلى عملية مفهومة. حتى الآن يبقى هناك التباسات كثيرة، ما حصل في مباراة مصر تحديدا، قبلها في بعض القرارات، قبلها أيضا في الأدوار الأولى ثم في الأدوار الإقصائية التي تكون أكثر حساسية ودقة، وحتى ما حصل في مباراة مساء السبت بين إنجلترا والنرويج بالنسبة للكيبل الكاميرا التي تصور من فوق. كل هذه الأمور،
2: هل لمست الكرة هذا الشريط أم لا؟ تساؤلات هنا وهناك، تساؤلات أيضا حول تحديدا الشريحة الموجودة في الكرة. تتذكر إلغاء هدف لمنتخب كرواتيا ضد البرتغال لأن الكرة لمست، ويبدو أنها لمست وربما لمست شعرت اللاعب الكرواتي، وهنا لم يكن أي شيء ظاهر على الشريحة بفعل اصطدام الكرة بهذا الشريط شريط الكاميرا.
1: يعني كرة تركل في جميع الاتجاهات وبقوة 250 كيلومتر في الساعة، فكيف لهذه الشريحة الذكية تظل في مكانة طوال هذه الفترة وتشعر بكل لمسة؟ يعني هذا شيء أيضا غير منطقي يعني. نعم تفضل.
6: في هناك عوامل عدة ترتبط بالشريحة وبغيرها من التقنيات مثلا. نعم. في هذا الإطار هناك عوامل الثلاثية الأبعاد، مثلا ما تفاجأنا به أمس من الوكالات العالمية والشروحات، حتى أن بعض وكالات الأحصاء أظهرت بأن الكرة لمست الكابل وأخرى صحيح. لم تلمسه، وهما تقنيتان لشركتين تقنيتين تكنولوجيتين مختلفتين، كما حصل أيضا بالنسبة للمس الكرة شعر أحد اللاعبين في مونديال الماضي. هناك هدف مثلا الذي سجلته اليابان في المرمى الألماني، الزاوية هل كانت هذه الزاوية مرئية أم لا؟ كل هذه الأمور تطورت، لكن ما لم يمكن تطوره بأن دائما هناك تقدير للحكم في هذه الأمور. التقنيات الفار تترك للحكم التقدير من أي ناحية؟ التقنيات الحالية هي تفصل فقط في الأمور الواضحة، الأمور التي تحتمل تقدير، يعني مدى الخطأ، نسبة الخطأ، زخم هذا الخطأ، هنا يكون القرار للحكم الذي عليه في المستقبل أو على تقنيات الفار واللجنة التحكيمية في فيفا أن تحسم هذا الأمر. مثلا نلاحظ حاليا في المباريات أصبح الحكم يستمع ويظهر ذلك، يستمع الجمهور لحالات التفسير كيف تكون، لكن كيف يفسر هذا الأمر؟ طريقة الشرح هل هي دقيقة ومقنعة؟ وما الذي تتم مراجعته تحديدا؟ ربما ما ينتظره الجمهور والمشاهدون خلف الشاشات هي أمور أخرى غير التي سأل عنها الحكم أو أراد إزالة الالتباس عنها، أو حتى نعم. جهاز الفار والفريق العامل عليه يريد إزالة هذا الالتباس بالنسبة للحكم وللمشاهدين والمتابعين والجمهور.
1: طيب
6: هنا هذه الإشكالية لا تزال قائمة للأسف.
1: سؤال صغير،
6: تفضل.
1: يعني عندما يطلب الفار من الحكم مراجعة حالة مشكوك فيها لضربة جزاء أو ترجيح، فعندما يأتي لمشاهد التلفاز هل يأخذ استشارة من لجنة الفار بأنه نحن نرجح أنها ركلة ترجيح أم لا، أم يتركوا له الخيار بالكامل؟
6: لا، عندما يطلبون منه أن يراجع الأمر، أي أن هناك ربما تفسير آخر، يطلبون منه أن يراجع أيضا قراره، هو عندئذ يتجه إلى الشاشة في الملعب ليشاهد أو ليتابع من زوايا مختلفة كيف حصل الخطأ. الجمهور أو المشاهدون يظهر لهم مثلا لمس الكرة أو العرقلة على الكرة، أحيانا يطلب منه التأكد كيف بدأت الهجمة، من أين انطلقت الكرة والركلة كيف تمت قبل أن تصل إلى التنفيذ، أي بداية الانطلاق حتى التنفيذ. هنا هذه النقطة التي تراجع، والحكم أحيانا يقدرها، يعيد حساباته أو لا يعيد ويتأكد أو يجزم أمره ويشدد على قراره. هنا تبقى هذا الالتباس، لأن هذه الأمور كما ذكرنا هي ما لا تزال أمور تقديرية، ليست على طريقة إن كان هناك خطأ في توجيه القرار إلى هذا اللاعب أو ذاك أو اللمسة أو التسلل، مع أن التسلل أيضا أصبح أكثر تعقيدا وأكثر وضوحا صحيح. من ناحية التقنية المتبعة.
2: طيب هناك عدة نقاط بطبع ممكن أن نتكلم عنها عندما نتحدث عن الفار. أنا لاحظت أولا في البداية كان الحكم هو يطلب الفار، هو يلجأ إلى الفار، الآن الأمور أصبحت مختلفة، بعض الشيء هو الفار الذي يستدعي الحكم صحيح. عند الضرورة. إذن
6: صحيح.
2: عندما يقال أن الفار مثلا لجأوا إلى الفار، هنا لماذا لجأوا في للفار لمصلحة فلان ولم صحيح. يلجأوا إلى الفار لمصلحة الخصم صحيح. عموما الفار هو يتابع كل اللقطات، يعني بغض النظر إذا لجأ إليها الحكم أم لا، يتابع في كل الحالات، ولكن الفرق أحيانا يعتبر أن هناك مشكلة ويستدعي الحكم كي ينظر إليها، يشاهد ينظر ويقرر، وأحيانا يقول الفار هو الذي يقرر في النهاية ويقول الحكم لا داعي، الأمور واضحة وهكذا هي الأمور. إذن هناك حالتين في النهاية، أحيانا الفار يقول الأمور واضحة ويعطي النتيجة للحكم دون أن يتجه الحكم للمشاهدة، وأحيانا الفار يعتبر أن على الحكم اتخاذ مسؤوليته وأن يقرر هو شخصيا، يعني عند مثلا كما حصل عند إلغاء الهدف المصري الثاني.
6: إيضاح وبسيط وديع في هذا الإطار لو سمحت، عندما يكون الفار بين مزدوجين متأكدا من قراره ورأى قرار الحكم مخالف لهذا التوجه يطلب منه إعادة النظر كما ذكرت، قد يعيد النظر أو قد لا يعيد، يتأكد من أكثر من
2: يطلب منه المشاهدة واتخاذ قراره صحيح. على أساس صحيح. المشاهدة صحيح.
6: من هذا المطلق لماذا في الملعب حاليا منذ أن بدأ العمل في الفار منذ نحو أكثر من 12 عاما وحتى تاريخي أصبحت الملاعب الكبيرة كملاعب المونديال إضافة إلى تقنيات التصوير وغيره 45 كاميرا متصلة بجهازات البيانات بالكرة وبمكان الفار، وعلينا أن لا ننسى أن في بعض الدوريات العالم في العالم وليست في الدول الكبرى هناك ما يسمى الفار الخفيف أو لايت فار التي يعتمد على 4 أو 5 كاميرات في الملعب ويترك للفريق الذي يديره والحكم الميدان والساحة اتخاذ قرارات. فكان بالحري عندما تكون مباريات عالمية ككأس العالم أو بطولات كبيرة وهناك أكثر من 45 كاميرا في كل ملعب تؤدي إلى أو تفرز كل هذه التفاصيل المتشعبة جدا، عندما تكثر التكنولوجيا يبقى دائما هناك ما يثير التساؤل والاستغراب والجدل.
1: تماما يعني، والعبرة بالنهائيات، يعني لأول مرة يكون هناك جدل بهذا المستوى في كأس العالم بالرغم من التطورات التكنولوجيا كثرت وهناك 3 أطراف تحكم المباراة الآن، رجال الفار والحكم، يعني كان يخلون على الحكم
2: والرئيس الأمريكي
1: ربما نعود للسيد ترامب الحلقة القادمة
6: هو رأس الفار
1: تماما رأس الحرب. شكرا كابتن وديع،
6: تحياتي إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء جميعا. شكرا لمين،
5: سعيد جدا بوجودي معك،
1: وشكرا أيضا لمازن في الإشراف التقني ولكل المستمعين.

0: هي الثالثة عصرا بالتوقيت الفرنسي.
1: ليال بشارة،
0: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. جماعة الحوثيين في اليمن تتوعد بالرد على السعودية بعد استهداف مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه. وزير في حكومة الحوثيين يقول إن الطائرة هبطت في اليمن. مقتل شخصين جراء ضربات أمريكية في جنوب غرب إيران. والرئيس الأمريكي يعلن أن بلاده ستسيطر على مضيق هرمز وستتقاضى رسوماً مقابل حراسة المضيق. الجيش الإسرائيلي واصل عملياته في جنوب لبنان عشية جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما يوم غد.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. نبدأ من اليمن، حيث توعدت جماعة الحوثيين بالرد على السعودية بعد هجوم استهدف مطار صنعاء الدولي. وجهت الحكومة اليمنية أصابع الاتهام إلى الرياض، من حيث أعلن رئيس الحكومة عن استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه. قالت جماعة الحوثيين بعد ذلك إن الطائرة الإيرانية هبطت في اليمن. هذا يأتي على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربات أمريكية إيرانية تبادلها البلدان ليلة أمس. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليلة إن بلاده ستسيطر على مضيق هرمز وتتقاضى رسوما مقابل حراسة المضيق الذي كان السبب مؤخرا وراء التصعيد بين البلدين. عودة على أبرز مجرياته معك هجيرة بن عدة.
2: تبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما وسع رقعة المواجهة ورفع منسوب التوتر في الخليج. فقد شنت القوات الأمريكية غارات استهدفت مواقع عسكرية ومنظومات دفاع جوي ورادارات في جنوب وغرب إيران، بينها محيط بندر عباس وجزيرة قشم قرب مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخصين في هجمات قرب نائين ومدينة عبدان. في المقابل أعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومنشآت أمريكية في البحرين والكويت والأردن، فيما أكدت المنامة اعتراض هجمات جوية. وأعلن الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ إيرانية من دون تسجيل إصابات. وفي خضم هذا التصعيد يظل مضيق هرمز محور الأزمة، مع تمسك طهران بإغلاقه مقابل تأكيد واشنطن استمرار الملاحة. وارتفعت أسعار النفط وتراجعت حركة السفن، بينما تواصل إيران اتصالاتها مع قطر وسلطنة عمان وباكستان احتواء التصعيد.
0: وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باريبو من باريس أن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لن ترفع قبل تخلي طهران عن برنامجها النووي وصواريخها الباليستية وأعمالها التي تزعزع استقرار المنطقة. في بريطانيا، كشفت الحكومة البريطانية اليوم خططا لحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدا للأمن القومي مدعوما من الخارج، في إطار مشروع قانون يشمل حظر أطراف أخرى بعضها مرتبطون بروسيا. إلى لبنان، حيث وصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان عشية جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل ستحدد المناطق التجريبية التي ستسلم إلى الجيش اللبناني للسيطرة عليها بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. تريد بيروت أن تبدأ من منطقة بنت جبيل في جنوب نهر الليطاني، لكن إسرائيل والولايات المتحدة تريدانها في شمال الليطاني. والمزيد عن آخر مستجدات جنوب لبنان معك من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
3: قبيل الجولة السادسة من المفاوضات في روما، يواصل الجيش الإسرائيلي نسف المنازل وأحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة حداتا، كما يواصل تنفيذ تفجيرات كبيرة وعنيفة في أكثر من بلدة آخرها بنت جبيل والقنطرة. أما المنصور التي شهدت تصعيدا لافتا في اليومين الماضيين عبر شن أكثر من غارة عليها وسقوط ما لا يقل عن 7 جرحى، فعمد الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق الرشقات النارية على منازلها وإلقاء قنابل صوتية عند أطرافها. إلى ذلك، حلقت المسيرات في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك، كما في أجواء الجنوب خصوصا في منطقة النبطية. وفي سياق متصل، تبلغ أهالي الشبان الثلاثة الذين فقدوا منذ شهر نتائج فحوص الحمض النووي.

0: إن قضية دريفوس ليست صفحة من تاريخ فرنسا طويت عام 1906 بفضل محكمة النقض وإعادة دمج النقيب دريفوس في الجيش. ليس الأمر كذلك على الإطلاق. النزعة الدريفوسية ليست مجرد ذكرى، بل هي حالة ذهنية ترفض أن يكون انتماء الرجل إلى دين أو أصل أو طائفة ذريعة تسمح بتقديمه فريسة لعدالة ورأي عام أعميين. إن النزعة الدريفوسية تذكرنا بأن معاداة السامية أيا كانت جذورها أو تفسيراتها المزعومة هي عدو الجمهورية، ومع ذلك فإننا نعلم أن شياطين معاداة السامية القديمة لم تختفي تماما من فرنسا. نحن نعلم ذلك لأن الأعمال المعادية للسامية وبعيدا عن الخمود لا تزال تضرب الأشخاص بحسب انتماءاتهم وهويتهم. قضية دريفوس كما ذكرنا قسمت المجتمع الفرنسي، وتدخل الأدباء والمفكرون أمثال إيميل زولا بمقاله الشهير جاكيوز إني أتهم، ما أدى إلى إعادة المحاكمة وحول القضية إلى صراع حول حقوق المواطنين اليهود وتواجدهم داخل الجمهورية الفرنسية. والقضية كانت لها انعكاساتها على كامل أوروبا، حيث حضر المحاكمة الصحفي النمساوي ثيودور هرتزل وأدى به إلى التخلي عن فكرة اندماج اليهود في أوروبا، وكتب عام 1896 مؤلفه دولة اليهود، وهو ما أسس للفكر الصهيوني. بعد مرور قرن وعشرين عاما ما تزال المبادئ التي دافع عنها أنصار دريفوس ومناهضوه تحدث انقسامات داخل فرنسا، ولهذا أراد الرئيس ماكرون أن يرد الاعتبار للضابط وأن يحسس الرأي العام بتزايد الأعمال المعادية للسامية واليهود في فرنسا، والتي لم تتوقف وشهدت نحو 1320 عمل معادي لليهود في 2025، وقد تزايد ذلك منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر. رد الاعتبار للضابط دريفوس علينا أن نقرأه من خلال سياق فرنسا الحالي، حيث يتعرض القضاء لهجمات حادة من قبل تيار اليمين وسيما اليمين المتطرف، وذلك على خلفية الحكم الصادر بحق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان والتي شككت في استقلالية ونزاهة القضاء. رد الاعتبار لدريفوس يجب أن نقرأه أيضا من خلال ما قاله ائتلاف بحثي لمناهضة معاداة السامية وجميع أشكال التمييز، والذي أشار إلى ارتفاع الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا، وقال إن هناك من يتحدث عن معاداة السامية الجديدة ويعتبر أنها تصدر عن بعض تيارات اليسار ومن بعض الأوساط الإسلامية ويبرئون ساحة اليمين المتطرف. الباحثون يرون أن معاداة السامية واليهود والإسلاموفوبيا يقارنان باستمرار ويوضعان في علاقة تنافس من طرف بعض السياسيين، والواقع أن كل منهم هو أحد أشكال العنصرية التي يجب على المجتمع والدولة الفرنسية أن تحاربه بطريقة مستمرة. بهذا نصل لنهاية الملف الفرنسي، ألقاكم في ملفات مقبلة، إلى اللقاء.
1: بإمكانكم الاستماع إلى آخر نشراتنا على موقعنا mc-duolia.com.
2: هي 5:30 في استديوهاتنا في باريس، وهذا تذكير بأبرز عناوين الأخبار. إيران تتهم واشنطن بعرقلة اتفاق هرمز مع سلطنة عمان، ترامب يتعهد بالسيطرة على المضيق ويعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، الشرعية اليمنية تقصف مطار صنعاء لتمنع هبوط طائرة إيرانية، الحوثيون يتوعدون بالرد، إسرائيل تصعد من هجماتها في جنوب لبنان عشية جولة المفاوضات في روما، ورئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن سلاح الفصائل في مقدمة ملفات البحث.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-duolia.com.

أريد أن أنتقل بالعلاقة بين بغداد وواشنطن من إدارة الأزمات إلى صناعة الفرص. هكذا لخص رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الهدف من زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على أن موعد انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق أواخر سبتمبر المقبل يجب أن يكون منطلقاً لشكل جديد من العلاقة بين الجانبين. لكن تحقيق هذا الأمر لا يبدو سهلاً في ظل وجود ملفات عالقة حتى الآن لا تقتصر فقط على الفصائل والسلاح، بل تمتد أيضا إلى

0: فساد والعلاقات مع إيران. للحديث أكثر دعونا نستضيف في نقاش مونتي كارلو الدولية الكاتب والباحث السياسي الدكتور جواد بشارة والدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. تحياتي لكم أعزائي.
1: أهلا.
0: دكتور جواد، نبدأ معك الحديث. زيارة الزيدي مرتقبة منذ وقت طويل، يعني سال الحبر كثيرا في العراق حول هذه الزيارة، ولكن من يقرأ مقال الواشنطن بوست يجد بأن سقف الطموحات بالنسبة لرئيس الوزراء الجديد العراق الجديد يبدو عاليا.
2: بالطبع، لكن أولا أنا أشكك أنه هو الذي كتب هذه المقالة. ثانيا، بالفعل من الناحية السياسية البحتة تعتبر هذه الزيارة يعني نقطة فاصلة أو حاسمة في مسيرة هذا الشخص الذي سيقود العراق إذا أتيحت له الفرصة. المسألة تتعلق برؤية الولايات المتحدة لهذه الزيارة وما تنتظره منها. الحقيقة هو بدأ بدايات جيدة لكنه يتعثر الآن، فعليه أن يضرب الصف الأول من القيادات الفاسدة بالإطار التنسيقي، وإلا لا معنى لحركته الاستعراضية لمحاربة الفساد. استرجاع بضعة أموال لا يعني أنه سيتمكن من السيطرة على الآلة الحاكمة أو الدولة العميقة في العراق والمتمثلة بالإطار.
0: يعني حسب ما أفهم منك، ما قام به هو مجرد استعراض قبل الذهاب إلى واشنطن،
2: يحاول أن يقنع الولايات المتحدة بهذه الأعمال الشكلية يعني السطحية وليست العميقة. الولايات المتحدة تعرف ما يجري وترصد كل شيء، ولا يمكن خداعها بمجرد مناورات ظاهرية شكلية. وبالتالي يا إما أن يعود يعني مدعوما من الولايات المتحدة وبوعود حقيقية عسكرية وأمنية واقتصادية لكي يواجه خطر تمرد القوى المسلحة في العراق، وهي التي أعلنت بشكل صريح أنها لن تسلم السلاح، وهذه يعني عقبة حقيقية وتحدي حقيقي. عليه أن يقنع الولايات المتحدة أن بإمكانه أن يواجهه ولو باستخدام القوة. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، يجب عليه أن يعيد برمجة آلية قيادة الدولة. الدولة فاسدة منخورة منهوبة، وبالتالي إذا استمر الوضع على هو ما هو عليه ستنهار الدولة العراقية إن آجلا أم عاجلا. لكن عليه أن يقوم بخطوات جريئة وأن يواجه تحديات، ووحده لن يكون قادرا على ذلك إن لم يكن لديه دعم.
0: هذا هو السؤال. سؤالي دكتور خطار، يعني ما الذي يمكن للزيدي فعله بشكل منفرد، ونحن نعلم بأن التحالف الدولي سيترك العراق في شهر سبتمبر، يعني سيبقى الرجل وحيدا، كيف بإمكانه الخروج من عباءة الفصائل من العباءة الإيرانية بشكل أوسع إذا صح التعبير؟
1: التحدي صعب. لم يكن الزيدي ليقدم على هذه الخطوات، وإن كانت استعراضية ولكنها استعراضات ملموسة، صولة فجر أو غير صولة الفجر، مصادرة مليارات من العملة العراقية أو ملايين الدولارات، الفساد منهجي عميق، لكن لا يختصر مثلا بحالة وكيل وزارة النفط أو كذا وكذا. هو متغلغل متجذر، وهو يرتبط بإيران. علينا أن نقول هذه الأشياء، وإيران من خلال تشييع المرشد السابق في العراق استعرضت أيضا قوتها في وجه الولايات المتحدة، يعني مقابل استعراض قطع الدولارات من قبل واشنطن، وكذلك الأمر الطلب بإنهاء وضع الميليشيات، أتى الاستعراض الإيراني. بالطبع يقال أن الحكومة العراقية طبقت منع دخول قائد الحرس الثوري، لكن هي أيضا خطوات رمزية. لا يزال الإطار التنسيقي والقوى المسلحة الموالية لإيران مصرة على بقاء سلاحها، والتحدي سيكون كبيرا أمام الزيدي ومن دون برمجة ذلك. المسألة لن يكون هناك حضور للتحالف العسكري، المسألة لن تكون عسكريا، لكن الضغط الاقتصادي للعراق يمكن أن يزداد أكثر من الناحية الاقتصادية في حال لم يبدأ العمل فعليا لإنهاء عصر الميليشيات.
0: طيب دعنا نحاول أن نختصر كل ما ذكر دكتور جواد. ما الذي يريده الزيدي من واشنطن، وما الذي تريده واشنطن من الزيدي؟ نقاط.
2: الزيدي يريد أن يكون قويا في إدارة الدولة وأن يمتلك الأدوات الحقيقية لتطبيق برنامجه المعلن، وهو برنامج محاربة الفساد، استرجاع الأموال، إنهاء التسلح خارج إطار الدولة، يعني حصر السلاح بيد الدولة، والبدء بمشاريع استثمارية حقيقية لاستعادة وجه العراق ومكانته في المنطقة. هذا هو السيناريو الإيجابي الطموح، يعني اليوتوبيا. ما تنتظره أمريكا منه هو إنهاء قطع العلاقات أو إنهاء النفوذ الإيراني كلياً، وتجريد الميليشيات من الأسلحة، وعقد شراكة استراتيجية حقيقية على الصعيدين الاقتصادي والأمني والعسكري، يعني استعادة نفوذ الولايات المتحدة في العراق كاملا بدون أن تتشارك مع إيران كما هو الحال حاليا من سنة 2003 إلى اليوم. طيب. يعني المعادلة واضحة جدا، أمريكا تريد أن تعيد العراق، وخاصة أن لديها مشروع خلق محور استراتيجي بديل للمحور الإيراني، ما يسمى محور المقاومة، وهو المتمثل بأنقرة، يعني تركيا، سوريا، العراق، وينضم إليهما فيما بعد لبنان.
0: محور سني يعني؟ محور سني
2: مو بالضرورة طائفي، يعني محور طبعا عربي مستقل عن النفوذ الإيراني، ممكن يكون فيه شيعة، لا لا لا لا مانع إذا كانوا يقبلون بهذه الصيغة، لكن الذي تريده أمريكا هو محور اقتصادي استراتيجي عسكري أمني بين، وتعاون مطلق كامل بين تركيا وسوريا الجديدة، سوريا الجولاني، مع العراق.
0: نعم،
2: هذه الصورة التي تريدها أمريكا.
0: طيب،
2: لابد من تحضير الأرضية لذلك.
0: طيب دكتور خطار، يقول المثل إن أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع، هل بإمكان الولايات المتحدة أن تطالب الزيدي بكل ذلك في ظل ما يجري في المنطقة حاليا؟ يعني العراق لم يستطع أن يدعم الولايات المتحدة في حربها ضد إيران، لم يستطع أن يصرح بشيء ما في هذه الحرب، فما بالك بيدعم؟ فيعني ما الذي يمكن أن تتوقعه واشنطن من الزيدي؟
1: يعني بالطبع العراق هو بين المطرقة والسندان، المطرقة الإيرانية والسندان الأمريكي، وإيران تعتبر العراق حديقتها الخلفية، واشنطن مصرة على استمرار نفوذها في العراق. هذا نحن عشنا هذا التجاذب منذ 2003، كان فيه تقاطعات وصعود وهبوط، الآن لا يمكن الحصول على كل شيء دفع واحدة، لكن واشنطن تحاول الآن وبشكل جدي الحد من النفوذ الإيراني ومحاولة تقديم بدائل للعراق. الاختبار صعب جدا بالنسبة للزايدي، لكن الخطوات الأولى بدأت، وإذا كانت واشنطن جدية أكثر يمكن أن تكون النتيجة أفضل.
0: نعم دكتور جواد، بالنسبة لعلاقة العراق اليوم بدول الخليج، يعني هناك ثمت أيضا تتحدث عن تركيا وسوريا، ولكن أيضا هناك محاولة أمريكية لربط العراق بدول الخليج.
2: بالضبط، لا يمكن للعراق أن يستمر بعيدا عن التكامل الخليجي، هو يعتبر نفسه دولة خليجية على فكرة، يعني
0: نعم.
2: وبالتالي دول الخليج نبض مهم في جسد الدولة العراقية، لابد من أن يكون هناك علاقات جيدة ومتينة ومدروسة جدا، واقتصاد متكامل أو متكامل بين العراق والمجموعة الخليجية برمتها، وإلا لن ينهض العراق على الإطلاق. لا يمكن أن يكون العراق علاقات سيئة بدول الخليج ويأمل في أن ينهض يوما ما، وبالتالي معادلة الخليج هي نفس أهمية هذا المحور الذي ذكرته قبل قليل، يعني سيكون هذا المحور مدعوما من دول الخليج لكي يشكل ما يسمى بالقوس الذي يحمي العراق من النفوذ الإيراني.
0: طيب بعد خروج الولايات المتحدة أو القوات التحالف بعد شهر سبتمبر، ألا كيف سيكون شكل الوجود الأمني فيه؟ يعني هل يعقل أن العراق سيبقى بدون وجود أمني أمريكي؟
2: بالعكس، أمريكا لن تترك العراق، هناك صيغ معينة سوف يتم الاتفاق عليها بهذه الزيارة أن يعوض الوجود الأمريكي. الوجود الأمريكي موجود بالمنطقة، يعني نعم. بساعات قليلة يكون داخل العراق، هو خروج حتى يسحبون من تحت أقدام ما يسمى بالمقاومة البساط، حجتها أن طالما هناك وجود عسكري أمريكي فنحن لن نسلم السلاح. أوكي، ممكن الوجود العسكري الأمريكي أن يخرج ولكن يبقى في محيط العراق، في الأردن وفي الكويت وفي كل المناطق المحيطة بالعراق. ما المانع في ذلك؟ لذلك هاي هي ليست عقبة، تبقى أمريكا متواجدة عسكريا وأمنيا وطبعا اقتصاديا. لا يمكن للعراق أن يستمر بدون الدعم الأمريكي اقتصاديا، وإلا سينهار في ساعات.
0: نعم دكتور خطار، ربما كلمة أخيرة.
1: أنا بالفعل أوافق الدكتور جواد على كل ما قاله. المسألة هي اختبار في الفعل لصراع الإيرادات، وفي هذا الموضوع بالذات سنرى إذا كانت إدارة ترامب تملك بالقياس الإدارات الأخرى رؤية دقيقة لتطور الوضع العراقي. لكن من كل المجريات التي تكلمنا عنها، أخذت واشنطن تفهم أن فصل إيران عن أدرعها لا يتم برغبة إيرانية، بل يتم أيضا بمساعدة من قبل واشنطن بالذات.
0: دكتور خطر أبو دياب، مستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لك دكتور جواد بشارة، الكاتب والباحث السياسي العراقي. شكرا لكما. ننتقل الآن إلى الاقتصاد. الاقتصاد اليوم مع مستشارنا الاقتصادي زياد الهاشمي. خفض صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرا من توقعات لنمو اقتصادات الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطراب أسواق الطاقة وطرق التجارة، وما تسببه تلك التطورات من ضغوطات متزايدة على اقتصادات المنطقة. فسؤالنا لك يا زياد، ما أبرز توقعات النمو التي أوردها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، وما دلالات هذه التوقعات؟
3: نعم، بالفعل صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا ووسط آسيا خلال عام 2026 إلى نحو 0.7% مقارنة بتوقع سابق بلغ 1.9%. كما توقع صندوق النقد انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 0.5% خلال هذا العام. هذا التخفيض لا يعكس تباطؤا اقتصاديا طبيعيا، بل يرتبط أساسا بتراجع إنتاج الطاقة واضطراب الصادرات وممرات الشحن البحري، وما رافق ذلك من ارتفاع تكاليف النقل والتأمين بسبب التوترات في منطقة الخليج العربي. رغم أن ارتفاع أسعار النفط قد يدعم إيرادات بعض الدول المنتجة للنفط، إلا أن هذا الأثر الإيجابي يمكن أن يتراجع بسبب انخفاض كميات الإنتاج وتعطل الصادرات عبر الممرات البحرية التقليدية. لذلك نجد أن ارتفاع سعر البرميل خلال الفترة الماضية لم يساعد في تعويض كامل خسارة الدول المنتجة للنفط نتيجة تعطل كميات النفط والغاز المتجهة للأسواق العالمية. لهذا كانت منطقة الشرق الأوسط الأكثر تضرراً في توقعات الصندوق، حيث نجد أن صندوق النقد لم يخفض توقعات النمو العالمي إلا بصورة طفيفة عند 3% بسبب وجود توجه عالمي كبير للاستثمار في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تعويض جزء من الأثر السلبي للحرب والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الدولي.
0: زياد، هل يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار هذا الانكماش خلال العام المقبل أيضا، أم أن هناك فرص لتعافي اقتصادات المنطقة؟
3: نعم، خلال العام القادم يتوقع صندوق النقد أن يكون هناك انخفاض في مستوى الانكماش، ويرجح أن يكون هناك تعافيا قويا في اقتصادات المنطقة مع ارتفاع معدل النمو إلى نحو 6.5% خلال العام القادم. لكن هذا التعافي المتوقع يجب التعامل معه بنوع من الحذر، لأنه يعتمد بدرجة كبيرة على توقعات انحسار التوترات واستعادة إنتاج النفط والغاز وعودة حركة التجارة والشحن البحري إلى مستوياتها الطبيعية. كما أن جزءا مهما من النمو المتوقع لعام 2027 سيكون نتيجة مقارنة بأداء عام 2026 الذي يشهد تراجعا حادا في النشاط الاقتصادي. هذا يعرف في الاقتصاد بتأثير قاعدة المقارنة المنخفضة، أي أن عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة قد تظهر في صورة معدل نمو مرتفع، حتى من دون حدوث توسع اقتصادي حقيقي أو تحسن كبير في الانتاجية. لذلك فإن فرص التعافي موجودة لكنها ليست مضمونة بشكل كامل. استمرار الحرب أو عودة الاضطرابات لمضيق هرمز، كل هذه حقيقة قد تؤدي إلى خفض هذه التوقعات المتفائلة مستقبلا.
0: شكرا جزيلا لك زياد الهاشمي. ننتقل إلى هذا الروبورتاج مع محمد طلال من بغداد. زحام شوارع هذه المدينة معركة يومية يخسر فيها المواطن وقته وماله وأيضا نفسيته.
4: منذ ساعات الصباح الأولى تبدأ رحلة آلاف الموظفين والعمال البغداديين مع زحام الشوارع لتتحول الطريق إلى جزء من يوم العمل، لكنها بلا أجر. ساعات طويلة تهدر في الانتظار فيما تلتهم كلفة الوقود والمواصلات الراتبة المنتظرة بلهفة إلى جانب الوقت الضائع وعقوبات الخصم بسبب التأخير. حيدر سامي موظف.
5: طبعاً زحامات المرورية ومشكلة كل الشباب المواطنين خصوصاً الطلاب والموظفين. طبعاً من ناحية الموظفين هساني من نفسي موظف، إذا أنا أجي الصبح متأخر تقريباً 10 دقائق أو 3 ساعة أنقص تقريباً 50 إلى 100 ألف حسب الوقت يعني.
4: وتنعكس الازدحامات على الاقتصاد الوطني أيضاً، إذ تشير تقديرات إلى أن العامل العراقي يفقد ما بين 100 و150 ساعة سنوياً بسبب الاختناقات المرورية، فيما تتسبب هذه الأزمة بخسائر كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. مغيث خالد باحث اقتصادي.
6: طبعاً الإحصائيات والدراسات تأكد أنه تكاليف النقل الناتجة عن هاي الازدحامات المرورية يعني تستهلك تقريباً 1.5% يعني من الناتج المحلي الإجمالي للعراق. وطبعاً بالاستناد لحجم الاقتصاد العراقي فهذه النسبة تعادل عدة مليارات من الدولارات سنوياً. يعني أنه الموظف اللي يتأخر ساعة يومياً بسبب الازدحام ممكن تنخفض إنتاجيته تقريباً 15%. بعض المدن العراقية خلينا نقول مثل بغداد يقضي السكان أكثر من 3 ساعات يومياً بالازدحامات، وهذا أكيد يأثر على كلفة النقل الفردية بنحو تقريباً 40%.
4: ومع ارتفاع درجات الحرارة تتحول الازدحامات اليومية في بغداد إلى اختبار قاس للأعصاب قبل أن تكون أزمة مرورية. ساعات طويلة يقضيها المواطن داخل وسيلة النقل وسط الحر الخانق، وما يرافقه من توتر وإرهاق واستنزاف نفسي ينعكس على مزاجه وأدائه في العمل والدراسة وحتى حياته الأسرية. محمد حسين طالب.
7: الموضوع لا يطاق إطلاقاً، وأتحدث إليك وأشعر أن أعصابي وعروقي تشتعل نار. زحمة السير في بغداد العاصمة أصبحت أو تكاد لا تطاق إطلاقاً، يعني هذه الزحامات المرورية صارت تستنزف وقتنا وجهدنا، وأضف إلى ذلك يعني تشعر بحرب نفسية في الشارع.
4: في بغداد صار كل مواطن سندباد، لكن رحلاته لا تقوده إلى بلدان بعيدة بل إلى أحياء مدينته، ومغامراته لم تعد على الجزر وفوق البحار بل عند التقاطعات والإشارات التي تبتلع الدقائق والساعات. محمد طلال، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
0: والنشرة العلمية دائما معك إلي أيوب، أهلا بك.
8: أهلا بكم إلى عدد خاص من النشرة العلمية نكرسه لعلم الفلك متعدد الرسل أو بالإنجليزية Multi Messenger Astronomy. هل نحن وحدنا في هذا الكون؟ وهل حدود الكون محصورة بمكان وزمان؟ أو أن لا حدود لوسع الكون الذي يضم مجموعة أكوان تتمدد ومنها ما هي مرئية ومنها ما هي غير منظورة؟ هذه الأسئلة وسواها تعمقت بها صفحات الكتاب الصادر حديثاً بعنوان Space 101. ألف هذا الكتاب العالم اللبناني الاختصاصي في الفيزياء الفلكية حليم أشقر، الذي شاء أن يكون كتابه بالإنجليزية مبسطاً وممتعاً وسهل القراءة من قبل عامة الشعب.
9: كتاب Space 101 انتهيت من كتابته في سنة 2024، فكل شيء اكتشفناه في الفضاء لحد سنة 2024 موجود في هذا الكتاب بطريقة مبسطة. وأيضا ما يميز هذا الكتاب أنه يشمل كل المواضيع فيما يخص مجال الفضاء والفيزياء الفلكية. الرسالة الأخيرة في كتابي توضح وجهة نظرنا ومكاننا في هذا الكون، في المكان وفي الزمان، وتفسر للقارئ كيف نحن نعمل ونكون جزءا من هذا الكون، وكيف نحن أصلا نجسد هذا الكون. هذه هي خلاصة الكتاب في We Are The Universe، أو بالعربية نحن الكون. هذه آخر ثلاث صفحات من الكتاب تلخص وتفسر كل هذا. في لبنان هذا الكتاب متوفر في ليبراري أنطوان أو أنطوان أونلاين، وخارج لبنان على أمازون في كل فروعه.
8: ضيفنا حليم أشقر يشرح لنا طبيعة الاهتمامات البحثية الدائرة في علم الفلك متعدد الرسل وماذا يقصد بهذا العلم.
9: منذ آلاف السنين بدأنا نترصد الكون مع الضوء. الضوء هو مرسال يجلب معلومة. عندما تنظر إلى شيء تعرف لون هذا الشيء، هذه معلومة جلبها الضوء معه، لذلك هو مرسال. ولكن هنالك مراسيل أخرى في الكون نستعملها وتجلب معها معلومات لكي نفهم هذا الكون. في الواقع هم أربع مراسيل: الضوء، أو ما يسمى بالإلكترومغناطيك راديشن، الضوء الذي نراه والضوء الذي لا نراه، الأكس رايز والجاما رايز والراديو والإنفراد، هذا كله مرسال واحد. يوجد مرسال آخر اسمه النترينو، وهي نوع من الجزيئيات التي يصعب جدا ترصدها ولكن تحمل معها معلومة معينة. ويوجد نوع آخر يسمى بالكوسميك رايز، أو الجزيئيات الكونية المشحونة، وهذه تحمل معها معلومات عن تكوين الكون، وهي من أكثر الأشياء التي نترصدها اليوم كجزيئيات. أما الشيء الرابع فهو علم جديد بدأه أينشتاين سنة 1920، وهي تسمى gravitational wave، وهي ذبذبات في الزمكان، في الزمان والمكان، نستطيع أن نترصدها اليوم بمسابير موجودة في الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان. إنها مسابير معقدة جدا، أخذت عشرات السنين لكي نطورها، ولكن مع هذه المسابير نستطيع أن نسمع هذه الموجات في الزمكان. وهذه الأربع مراسيل التي نستعملها اليوم لكي ندرس الفضاء الخارجي، وليس فقط الضوء. الضوء مرسال واحد.
8: علم الفلك لم يسهم في إثراء المعرفة البشرية المتعلقة بالنجوم والكواكب والمجرات والمادة السوداء المظلمة فحسب، بل كان علم الفلك أيضا من أبرز محركات التطور العلمي والتكنولوجي، ناعما علينا من حيث لا ندري برفاهية العيش. فنظام تحديد المواقع GPS لما كان بهذه الدقة لولا سنين طويلة من البحث والتطوير لمفاهيم نظرية النسبية، كما جاء على لسان عالم الفيزياء الفلكية حليم أشقر.

بهذا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفترة المسائية، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ونشكر الزملاء في قاعة الأخبار على إتمام إنجاز كل هذه الفقرات. لحظات تفصلنا عن فاصل إخباري، لذلك المزيد من البرامج على أثير إذاعتنا، ابقوا معنا.

هي السادسة مساء بتوقيت باريس، وهذا تذكير بأبرز عناوين الأخبار. إيران تتهم واشنطن بعرقلة اتفاق هرمز مع سلطنة عمان. ترامب يتعهد بالسيطرة على المضيق ويعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. الشرعية اليمنية تقصف مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة قادمة من إيران، والحوثيون يتوعدون بالرد. إسرائيل تصعد من هجماتها في جنوب لبنان، وذلك عشية جولة المفاوضات المرتقبة بين الجانبين في روما. ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، سلاح الفصائل الموالية لإيران في مقدمة ملفات البحث. شكرا لكم.

0: مراسي ميشا خليل.
1: قال يوما الكاتب والروائي المصري إبراهيم أصلان إن تلك الحكايات الصغيرة العابرة التي نتبادلها طيلة الوقت في كل مكان هي ما يجمع بيننا وما يبقينا على قيد الحياة، والحكايات هي بالفعل محرك الحياة. نسردها اليوم عبر الفن واللون مع الفنانة البصرية ياسمين الكردي، ونسردها عبر النغمات مع الموسيقي سليم عبيدة. أهلا بكم في مراسي اليوم، أرحب بكم متمنية لكم وقتا طيبا برفقتنا.
0: ثقافات متمردة.
1: الفنانة البصرية ياسمين الكردي تحب أن ترسم بعفوية الطفلة الموجودة في داخلها، تعبر عن مشاعرها وعن تساؤلاتها عن الحياة والوجود عبر الفن والنحت، وتحاول أن تترك بصمة تحمل معان إنسانية تلقى صداها في المتلقي.

0: الفنانة البصرية ياسمين الكردي، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: طبعا أنا مسرورة باستضافتك لنتحدث عن مسيرتك في الفن. أنت درست الفنون الجميلة في الجامعة الأردنية، ولكن الفن بالنسبة لك هو رسالة. كيف بدأ المشوار مع الفن؟
1: لا، بلشت بالجامعة لما دخلت تخصص نقد، ولما دخلت هذا التخصص بالذات علمني كيف أتعامل مع مجسم ثلاثي الأبعاد أو أشتغل بإيدي كملمس ككتلة، لأنه زي ما ذكرتي أحيانا الكلام ما بوصل شغلات معينة قد ما الصورة بتوصل. في أشياء بنعرفها عن حالنا لما نشوفها قدامنا على الورق أو على شكل مجسم ما بنكون قادرين نحكيها، وهذا إشي أنا عشته شخصيا كفنانة قبل ما أتعلمه أكاديميا. هلا زي ما ذكرتي أنا درست النحت في الجامعة الأردنية، النحت علمني أكثر من أي تخصص تاني كيف المادة نفسها بتحكي لما تشتغل بإيدك على الطين أو الحجر أو أي خامة. بصير في حوار بينك وبين العمل، أحيانا تكتشف عن حالك أشياء ما كنت تعرفها قبل أو ما عمرك حكيتها بالكلام بس عم تتجسد قدامك. يمكن لهذا السبب آمنت إن الفن ممكن يكون مساحة للفهم مش بس للإنتاج الفني.
0: نعم، والفن أيضا يساعد الفنان على الغوص في أعماق المشاعر من ناحية، ولكن في عمق أيضا الموضوع الذي تعملين عليه. يعني أنت في فنك أستطيع القول بأنك فنانة ملتزمة، ليس بالمعنى السياسي مثلا، ولكن من ناحية الاهتمام بقضايا المجتمع، بقضايا البيئة أيضا سنتحدث عن هذا الجانب. يعني يجب أن يكون هناك هذا الجانب الملتزم في فنك؟
1: نعم، بشوف الفن هو عبارة عن أداة فعلياً متاحة للجميع ليقدروا من خلال هاي الأداة يغوصوا بأفكارهم، يكتشفوا حالهم. ودائماً فني ما كان فكرته أني أنتج عمل فني فقط، فني دائماً مربوط بالانطباعات والمشاعر اللي بتطلع أو الحالة الداخلية اللي إحنا منعيشها، والصراع الإنسان لفهم نفسه وهويته وجوانبه اللي تكون مخفية مرات اللي ما بقدر يوصلها.
0: يعني إذا أردت أن أتحدث عن ياسمين الكردي من خلال أعمالها الفنية، تحديدا الرسم بالألوان، يعني الزاهية التي أراها على لوحاتك، أستطيع أن أقول بأنك إنسانة عفوية بسيطة وقريبة بفنك من الفن البدائي. يعني هناك هذه الألوان الزاهية، هذا المنظور غير التقليدي، اهتمام بالتفاصيل مع طابع قريب من رسوم الأطفال. يعني هناك هذه الرؤية الفنية الصادقة التي تأتي من الضربة الأولى على اللوحة بهذه الألوان الزاهية.
1: أنا كتير مبسوطة بتعبيرك عن شغلي لأنه عزيزتي أصبتك. دائما كنت بفني أو تكويناتي بالرسم خصيصا ما ببحث عن الأشكال المعقدة بل الأشكال البسيطة اللي ممكن تكون ترمز لأشياء معينة، ما بروح على أشكال معقدة أكثر. البساطة زي ما حكيت الطفولية في الرسم اللي هي تعبير عن انطباعات معينة، وألوان زاهية ممكن بتشد المتلقي أكثر، بقدر يستمتع باللوحة أكثر وبقدر يربط بينه وبين الألوان اللوحة بشكل أعمق.
0: وهذا بالفعل ما نراه من خلال هذه اللوحات. يعني ربما الرسالة تصل أكثر وبسرعة أكبر عندما تتحلى بالعفوية والبساطة كما ذكرتي، وهذا الجانب الطفولي أيضا الذي يعطي نوع من البراءة في التعاطي مع الموضوع. وتقولين بأنه كنت دائما تحبين الغوص في مشاريع فنية لها علاقة بالمحيط الذي تتفاعل

0: سنسمع الآن تحديدا إلى لاعبين من المنتخب الفرنسي يتحدثان قبل هذه المواجهة الصعبة مع إسبانيا. لامين يامال طبعا خطورة المهاجم الخصم، لنستمع.
1: كنا نعلم أن ذلك سيكون جزءا من الرحلة، سنستعد بأفضل طريقة ممكنة. واجهنا ظروفا مناخية استثنائية والعديد من الأمور الصعبة، لكننا نجحنا في التعامل معها وسنفعل الأمر نفسه مرة أخرى. صراحة لا نهتم بما يقال حول هذا الأمر، لا يجب أن نخاف من أي أحد، يجب أن نحافظ على التواضع الذي تحلينا به منذ البداية. لا ينبغي أن نقع في هذا الفخ، خاصة في هذه المرحلة من البطولة. يمكنه أن يقول ما يشاء، سنحاول أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة، وأمل أن تكون النتيجة في نهاية المباراة لصالحنا.
0: يتحدثون كثيرا عن لامين يامال بالنسبة لمواجهة فرنسا. صحيح أن الشاب الإسباني تكلم عن أنه هو لا يخشى فرنسا، أن إسبانيا هي المرشحة الأقوى. ربما يتكلم كثيرا بعض الشيء، ما زال يحتفل اليوم بعيد ميلادي 19، ما زال
2: كبر 19 سنة كبر
3: كرويا
2: صحيح، خلاص يعتزل. كنا عندنا في البلاد تبدأ عنده بزاف ويلعب. لا لا، وصغير ربما في بعض الأحيان يقول أمور ربما ما يفكرش حتى يتكلم، ولكن من عنده الحق، من حقه يقول الكلام هذا، دخله في اللعب، جزء من اللعب. يعني تواصل هذا
3: يمكن باش تواصل حتى ودي عشان تواصل مع لامين، هي نكهة كرة القدم كون يكون فما التصريحات المثيرة هذه. يمكن تصريحات لامين يامال تحكي عليها برشا، علاش فما يمكن نقطتين يشوفوا على تصريحات لامين يامال. فما اللي يشوفها تصريحات ثقة في النفس، هما تصريحات اللي يقول لك لامين يامال لاعب هذا عمره 18 سنة 19 سنة، هو قادر كونه يقلق المنتخب الفرنسي لأنه كان لعب ضد المنتخب الفرنسي في نصف النهائي وكان انتصر ضدهم. يعني يقول لك هذه ثقة في النفس. وفما اللي يشوفهم تصريحات مثيرة ومستفزة للخصم والمنتخب الفرنسي. الحقيقة يمكن أنا نميل شوية أكثر ما هي استفزاز، نحبذه معناها في العمر نتاعه، وكونه نشوفوه أكثر التصريحات تكون على الميدان أكثر من برا من الميدان. اليوم نتصور التصريحات نتاعه باش تعطي ضغط يمكن للمنتخب الإسباني أكثر، خاطر يعرفوا المنتخب الفرنسي منتخب قوي، وباش تعطي تحفيز المنتخب الفرنسي اللي باش يكون معناها يعرفوا اللاعب هذا كل مرة يلعب قدامهم يستفزهم. نتصورهم باش يكونوا مركزين 100% بعد التصريحات تاع لامين يامال. صغر العمر ظهر لي، مش هو أول واحد يتعدى بالصغر هذايا، شفنا كيليان مبابي، شفنا ميسي، شفنا كريستيانو رونالدو، ما كانوش يعملوا التصريحات هذايا. كنا نحبذوا من لامين يامال، وإن شاء الله لامين يامال يركز أكثر على الميدان، ويخلي معناها التصريحات المثيرة للجدل هذايا كل مرة باش يلعب ضد المنتخب، وإلا يستفزهم بتصريحات كيف هكا، ونشوفوه معناها لاعب فوق الميدان ليس خارج الميدان.
0: تحديدا على الميدان بلال ولامين، المنتخب الإسباني حتى الآن سجل 11 هدف ومعدل جيد، ولكن لم يتلقى سوى هدف واحد في المباراة السادسة والأخيرة له في هذا المونديال. في أول خمس مباريات لم يتلقى أي هدف. المنتخب الإسباني دفاعيا قوي جدا.
2: نعم، هو الجدير بالذكر أنه لافوينتي خمم ونظن عاود غير نوعا من المنظومة الدفاعية، أنه شاف بلي نقطة الضعف ربما تاع المنتخب الإسباني، خاصة الآن ما عندكش لاعبين كوبارسي أقل عمر من يامال ولا نفس العمر 20 سنة ربما نقص خبرة شوية، ولكن المنظومة الآن أصبحت قوية. كذلك بروز بورو المدافع الأيمن اللي أدى كأس عالم ممتازة إلى حد الآن، أنا واحد خلعني يعني ما كنتش ظانه يلعب في هذا المستوى، ولكن وسط الميدان كذلك رودري اللي يحمي كثير الدفاع بالذكاء تاعه في التنقلات وفي الامتياز تاعه في الوجود في المراكز المهمة. نظن أنه المنتخب الإسباني شاف روحه باللي دفاعيين لازم يدير، تبش تربح دورة لازم تكون قوي دفاعيين، والمنتخب الإسباني عارف روحه من جانب الهجومي يسجل لأنه عنده فرديات، عنده إمكانيات هجومية نعرفوها كامل، ولكن نقطة ضعف تاعه كانت المنظومة الدفاعية. نظن تغير منظومة لعب داير، شفت واحد الإحصائية خمس فرص فقط صريحة تلقاتها إسبانيا في ست مباريات، هذا شيء جديد على الإسباني. الإسبان مالفين يروحوا باللعب تاعهم وكذا ويخلوا في ظهرهم فراغات. أنا على كل كات عندي نصيحة نعطيها للإسبان، وأنا لست هنا لأنصح الإسبان، ما يخليوش فراغات لمبابي
0: وهم يعرفون
2: ذلك جيداً، ذلك جيداً أنه يلعب في إسبانيا. ولكن رغم أنه في الإسبان كامل الناس تعرف بلي مبابي من لازم تخلي له، شحال سجل أهداف
0: صحيح
2: عنده رقم قياسي
0: بين أن تعرف مبابي وأن تتمكن
2: من إيقافه، هذا هو المشكل.
0: هذه قوة مبابي واللاعبين الكبار، وطبعا برغم أننا

0: جميع الخصوم يعرفونهم جيدا، ولكن هذا لا يعني أنهم سيتمكنوا من أن يتصدوا له. على كل حال هذا المنتخب الإسباني قوي دفاعيا كما قلنا، وقوي أيضا في وسط الميدان، سنتحدث عن الهجوم. محركة وسط الميدان تحديدا، المواجهة بين فرنسا وإسبانيا، إسبانيا ذكرت رودري، هناك بيدري أو فابيان في المباراة الأخيرة، لدينا تشواميني أو كوني من جهة مع رابيو. هل يمكن أن معركة، سأبدأ معك هذه المرة لمين، وسط الميدان، معركة وسط الميدان ممكن أن تكون حاسمة مهمة؟
1: نعم نعم، عموما أنا دائما ما أقول أنه وسط الميدان هو اللي يحدد تقريبا في المستوى العالي، عندما تكون حوار تكتيكي كبير ومنتخبين صعاب وواجدين في وسط الميدان، اللي ياخذ اكثر الحوارات، الكرات الثانيه، لي ترانزيشن، تحولات، يعرف كيفاش يغلق المساحات، يعرف كيفاش يغلق في لازون 14، هذيك المنطقه 14 وين خارج 18 متر، المنطقه اللي يدور فيها ميسي بزاف، هذيك المنطقه اللي يعرف كيفاش يحافظ عليها ويكون عنده كثافه دفاعيه، عموما تلقاه يفوز بالمباراه. انا هكذا يعني مبدئيا لا تعطيني خير وسط ميدان إسبانيا وفرنسا، خير وسط ميدان إسبانيا، لأنه عندما تكون عندهم الكرة رودري وبيدري وفابيان كلهم ممتازين، حتى اللي يدخلوا من بعد ميرينو مثلا لعب ممتاز مهم عندما يدخل، ولكن المنتخب مازال ما لعبوش ضد منتخب اللي عنده العمق كيما مبابي وديمبيلي وكذا. وش يدير العمق عندما يكون اللاعبين عندهم العمق؟ ويوجب على البلوك ينزل حابط، ولذلك في بعض الأحيان اللاعبين باش يعاودوا يوصلوا الكرة للهجوم فيه تحولات كبيرة، يعني بذلوا جهد بدني. تكلمنا أنا وياك في الكواليس على المنتخب الإسباني، نقطة مهمة، لعب تقريبا كل مبارياته على الساعة الواحدة وساعة ثالثة في حرارة شديدة ورطوبة وكذا.
0: على فكرة مباراة فرنسا الإسبانية في دالاس ستقام في مع سقف مغلق، هذه نقطة مهمة جدا،
1: ممتاز، ربما فيه البراد يعني الكليماتيزر الله أعلم في الملعب، لأنه حرارة شديدة. نعم. خطرش المباراة 9 على قداش ومع 3 في
0: الساعة 9 بتوقيت الأوروبية،
1: وفي أمريكا الثالثة حرارة على الساعة الثالثة. مهم من جانب البدني، نظن أنه المنتخب الفرنسي أحسن،
0: أعتقد مع دالاس هناك ساعة فرق إضافية،
1: أحسن من المنتخب الإسباني اللي أدى مباراته كلها الساعات، ونظن هذا الجانب هذا ربما راح يكون له أثر.
0: طيب الهجوم الإسباني الآن،
2: يمكن حبيت نعطي كلمة على وسط الميدان، يمكن هو العركة، معناها المعركة بين المنتخب الفرنسي، صحيح المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني باش تكون في وسط الميدان، لأنه بيدري نتصور باش يلعب فابيان، بيدري ما نتصورش باش يبدأ المقابلة،
1: ما لعبش المقابلة الأخرى،
2: نتصور باش يلعب هذايا، لأنه التوازن اللي ريت، وهذاك علاش ما نشوفوش منتخب اسباني قاعد يسجل، قاعد يعمل في توازن بين الدفاع والهجوم، ما عادش يمشي لقدام برشا، ميرينو شك معناها كل مره يهبط قاعد يسجل. المنتخب الاسباني القوه نتاعه حسيتها هذاك علاش مع شيق بالاهداف، كونه وسط الميدان وخصوصا يبقاو مركزين، اللاعبين تاع وسط الميدان نتاعه يبقاو مركزين، وهذاك علاش شفنا اهداف في زوج مقابلتين الاخرانيين في دقيقه 90 او دقيقه 91 اللي شفناها، معناها اهداف نتاع تركيز نتاع اخر لحظه، والاهداف الكل خرجت من وسط الميدان مع افتكاك الكره وسط الميدان، وشفنا زوز أهداف ضد المنتخب البلجيكي ضد المنتخب الهولندي، كان مركزين وصل الميدان متاع المنتخب الإسباني لآخر لحظة، وهذه قوة المنتخب الإسباني.
1: إضافة فقط من جانب تكتيكي تكلمنا عليها من قبل، يعني في حصة أخرى، المنتخب الإسباني هو اللي يدير أخطاء أكثر عدد من الأخطاء، الأخطاء يعني اللي يحبس الهجومات ويوقف الهجومات أو يضعف من بداية الهجمة تاع الخصوم في المنطقة تاعه. لامين يامال ربما أعطيتني أنت الإحصائية وديع،
0: نعم،
1: هو الأكثر اللي يقوم بأخطاء، يعني من جانب تكتيكي شيء جديد عند الإسبان. الإسبان كانوا نعرفهم خاصة
0: أخطاء صغيرة لا تستوجب بطاقات،
1: لا تستوجب، ولكن تعطل أو توقف حتى الهجمة، لأنه الآن كرة قدم تحولات، عندما اللاعب يعمل بريسينج أو كونتر بريسينج لازم يوقف وعلى الأقل يعطل الهجمة باش البلوك يعود يرجع لمكانه. ولهذا أنا شفت أنه اللاعبين ثلاثة، أولمو، باينا، ويامال، خاص وكذا كوريسابال في الضغط وكذا، يتداولوا هو وأولمو، كل الكل يعمل في نالمول، كل يعمل من الجانب الدفاعي، وإذا كان فيه مبدأ دفاعي ممتاز ومهم ليقلل من خطورة الخصم، هو أنك تعمل أخطاء، تعمل بريسينج عالي، فعند الخصم
2: وهذا علاش ممكن يخلي المنتخب الاسباني ما يكونش معناها كيما العاده يسجل برشا اهداف.
1: صحيح
2: هذا علاش
1: على خاطر كلش
2: صحيح هذا علاش
0: هو تحديدا لم يسجل كثير من الاهداف يعني سجل اقل بكثير مثلا
1: هو خيار
0: 11 هدف في 6 مباريات يعني معدل اقل من هدفين في المباراه الواحده هجوما تحديدا يعني اختيار المدرب دي لا فوينتي اويارزابال كمهاجم غير صريح
1: مهاجم وهمي
0: مع يامال على الطرف الأيمن العائد من الإصابة في المباراة الأولى كانت أمور صعبة بالنسبة له الآن يبدو أنه أصبح أفضل مع تساؤلات حول إمكانية لعب أيضا نيكو ويليامز هو أصيب دخل بديلا في المباراة الأخيرة
2: يمكن
0: بلال
2: لا ما فماش برشا خيارات للناخب ظهر لي الاسباني هذاك علاش ما شفناش منتخب اسباني القدام في الهجوم نتاعو ما شفناش تنوع في اللعب رغم ما شفناه
1: انا فيران توراس كي يدخل
2: فيران توراس كي يدخل
1: لكن على العمق هذا هو الاختلاف يعني
2: هذا هو في البنك ماهوش اساسي شفنا معناها اللعب الكل كان يصير يعلى اولمو يتمد الكره لاولمو يتمد الكره لامين يامال اللي يحاول يصنع الفارق بفرديات كالعاده يشوي يستناه ويعطيه الكره
0: الفارق اصلا صنعه ميرينو الذي دخل لاعب ارسنال دخل في اخر مبارتين
2: في
0: نهايه اللقاء ويسجل بعد 5 دقائق او حتى 3 دقائق في المباراه ضد بلجيكا هو حسم الامور وقبل ذلك ضد البرتغال ايضا
2: هذا هو معناه في الدقيقه الاخرانيه ميلينو اللي هو يلعب وسط الميدان معناه ما يلعبش هجوم هذاك علاش ممكن المهاجم الوهمي ما نشوفوش كما قلت ما نشوفوش منتخب اسباني في الهجوم قاعد يوري في كره قدم الحقيقه كنت استنى في منتخب اسباني كان مرشح صحيح يوصل نصف النهائي لكن كنا نستناه في كره مخير مع المنتخب الاسباني كنا نستناه في لعب اجمل معناها المنتخب الاسباني هو خير كما قلت الناخب نتاعهم خير كونه يكون فما توازن بين الدفاع والهجوم وهذه هي الطلبات نتاعو كونه المهاجمين اللي قدام اولمو ولا مين يامال يعاضوا معناها الدفاع ولا او هما يكونوا اول مدافعين هذا علاش ما شفناش الفريشور كما نقولوا نتاع لامين يامال كي ياخذ الكره يعمل برشا معناها يعمل برشا ايفور معناها باش يرجع يعاون المدافعين نتاعو وشفنا
0: مجهود كبير
2: هذا هو واليوم حتى واليوم كي دخل ما كانش معناها اللاعب هذا بصراحه
0: هو عاد من الاصابه
1: يامال تحس ماهوش 100% تحس
0: خيارات المدرب واضحة يعني من هنا مهاجم وهمي تتحدث منذ في حاليا استبعاد مثلا المهاجمين كموراتا خيارات واضحة من قبل المدرب وطبعا مقصودة
1: نعم موراتا وحتى فيرمين لعب برشلونة
0: هو مصاب فيرمين
1: لكن ما كانش في ربما في الحسابات ولكن هدية الآن على كل حال المرة اللي فات كنت نشوف فقط هكذا في كرة قدم الحديثة ما في هجوم لاعبين في الهجوم يعني ذو مستوى عالي مع ذا اللي راهم في نهاية المسار نتكلمك على لاعبين جدد يعني ممتازين وأكدوا ربما هالاند ربما أريكين يعني
2: نتكلم
1: على قلب هجوم صريح حتى لوتارو ليس قلب هجوم صريح يعني جوليان ألفاريز لكن ليس البروفايل لكن في البوست هذا تاع قلب هجوم صريح وكانوا ياخذوا العمق
0: عندك هاريكين عندك
1: لكن عنده اكثر من 30 سنه كامل هالاند ما عدا ربما اللي عنده البروفايل لوكاكو يعني حتى في سن 35 36 سنه يدخل ويقدم الاضافه اكثر من اللي يبدا المباراه في المانيا ما شاهدنا مهاجم صريح في هولندا ما فيه مهاجم صريح اين هم المهاجمين
2: تختير تغيير الخطط زي نجم يكون راه حتى المنتخب الفرنسي
1: معناه فورماسيون هذا مشكل
2: حتى هو معناه يمكن زيد النجم يقول لك نشوفوا في المنتخب الفرنسي قاعد يتعامل ماهوش قاعد عنده ماتيتا
1: كل منتخب
2: عنده ماتيتا عنده معناها الخيارات لكن ماتيتا لاعب ممتاز عاد معناها
1: موسم
2: ممتاز
1: ماهوش
2: مستوى لكن مهاجم صريح قاعد يقدم في الاضافه مع المنتخب الفرنسي كل ما يدخل قاعد يقدم في الاضافه لكن خيارات نتصور كونه هو كي يبدا عندك زاد لاعبين نشوفوا عندك لامين يامال عندك اولمو ولا في المنتخب الفرنسي عندك ديمبيلي عندك دوي على اليسار عندك امبابي نجم تستغنى على المهاجم الصريح نعرف كون مهم كونه عندك يكون مهاجم هداف لكن لامين في كرة القدم العصرية شفناها مع البيجي كيفاش نجحت فيها الحكاية هذه كونك تلعب مهاجم وهو مهاجم ماهوش تسعة كما العادة قاعد يعاون في الجمعيات وهذا نشوفوا فيها معناها المنتخبات الموجودة الكل ما عندهمش مهاجم صريح
0: إذن فرنسا إسبانيا المباراة مساء الثلاثاء في دالاس وفي اليوم التالي في أتلانتا في ولاية جورجيا المباراة بين إنجلترا والأرجنتين مشوار إنجلترا والأرجنتين كان أصعب بكثير من فرنسا وإسبانيا المنتخب الإنجليزي في المباراة الأخيرة لجأ إلى التمديد عندما واجه منتخب النرويج منتخب الأرجنتين من ناحيته لجأ إلى التمديد مرتين ضد الرأس الأخضر وكذلك في المباراة الأخيرة ضد سويسرا، نرى هنا المباراة التي تنتظرنا. سنبدأ بمنتخب إنجلترا في هذه المواجهة الثانية، منتخب إنجليزي أخيرا يعود إلى بقوة إلى المونديال، كان خاض نصف النهائي أيضا في روسيا، تذكر المباراة في سان بيترسبورغ حينما هزم أمام كرواتيا، يعود إلى نصف النهائي.
2: والله هما يمكن العباد تقول مفاجأة، لكن ما كانش مفاجأة بالنسبة لي، أنا كنت مرشح المنتخب الإنجليزي كون يوصل للنصف النهائي، فريق متكامل. أنا عجبني المنتخب الإنجليزي، قاعد يتعامل مع المقابلات متاعه، يعرف كيفاش يتعامل مع المقابلات، مش بالسهل كونك تلعب ضد منتخب نرويجي، العباد مش في بالها معناها المنتخب النرويجي مش يكون سهل معناها ضد المنتخب الإنجليزي. اللاعبين متاع المنتخب الإنجليزي نشوفوا قاعد يستعمل في اللاعبين اللي عنده، هاري كين يقدم في مردود ممتاز، بلينغهام مع الثنائية اللي سجلها في المقابلة الأخرى يعدي في مردود ممتاز، اللاعبين بيكفورد الحارس متاعهم قاعد يعدي في مقابلات ممتازة جدا، هذه الكل معناها اللاعبين يكون عندك توخيل اللي العقلية متاعه مبدلة شوية، معناتها ما عادش المنتخب الانجليزي هذاك علاش يمكن في العوامل الاخرى قاعد يعني مع توخيل، نشوفه في منتخب انجليزي كيف متوازن، يعرف يدافع يعرف يهاجم، شفناه كي يلعب بعشرة زاد اللاعبين حاضرين معناها بدنيا وذهنيا، وقت اللي لعب بعشرة وقصاء الظهير الايمن نتاعه شفنا لاعبين معناها تعداوا المرحله القصوى وسجلوا الهدف الثالث ضد منتخب مكسيكي، كانت من اروع المقابلات منتخب مكسيكي ضد منتخب الانجليزي، وانتصر المنتخب الانجليزي 3-2. هذا يخلي اليوم كونه نشوفه منتخب انجليزي في الدور نصف نهائي، بالنسبه لي انا ان شاء الله يعمل مفاجاه ضد المنتخب الارجنتيني ويتعدل النهائي، لانه اللاعبين بعد اللي جهد مع المجهود اللي عملوه من اول الدوره يستحقوا يوصلوا للنهائي في المونديال هذا متاع 2026.
0: ما هي مشكله المنتخب الانجليزي؟ تحدث بطبع عن نقاط القوه، هاري كين، جود بيلينغهام سجل كل واحد منهما 6 أهداف، ولكن دفاعيا المنتخب تلقى 6 أهداف في 6 مباريات ايضا.
1: قلت يعني صحيح، انا عندي باش تربح دوره لازم تكون دفاعين اقوى من المنظومه الهجوميه، هذه حتى الاحصائيات تاكدوها. المنتخب الانجليزي في بدايه نظام توخيل ما وجدش ربما اللاعبين اللي يبدا بهم وغير، عمل تغييرات عديده، عندما وجد ربما ثنائي اندرسون ورايس في وسط الميدان، وانا قلت لك اندرسون فاجئني يعني صراحه،
0: هو مفاجاه
1: المنتخب وربما الدوره لو الانجليزي يروحوا
0: انتقل الى مانشستر سيتي من فريقه نوتنغهام فورست مقابل 135 مليون يورو على ما اعتقد، في الباوند اقل بقليل، ولكن باليورو 135 مبلغ مرتفع جدا للاعب وسط ميدان.
1: ايه لانه القيمه تاعه، انا الان كي قلت لي الرقم هذا انا نقول لك رقم عادي لما يقدمه، وشفت في الدوره هذه يعني لاعب ممتاز، الاحصائيات كبيره، يجري في كل مكان، يفك الكرات في المناطق المهمه، ويعمل بوكس تو بوكس، يعاود ينطلق في التحولات، وثابت في المباريات. يعني صراحه انا لي نقطه قوه الانجليز بطبيعه الحال من جانب المرئي، يعني ما كي تشوف مباراه تقول المهاجمين هما، لكن القوه الحقيقيه تاع المنتخب الانجليزي ثنائي رايس واندرسون، انهم يشكلوا هذاك التوازن تاع الدفاع، نحسوا هشاشه في الدفاع، تلقى 6 أهداف وشفناه في يرتكب اخطاء فرديه
2: تالق الحارس،
0: 6 أهداف قلنا في 6 مباريات، وهو بالواقع في اخر 4 مباريات. نعم. بالواقع يعني في المباريات الصعبه امام المكسيك، ثم 3 مباريات في الادوار الاقصائيه، هنا تلقى 6 أهداف.
1: مع من ضد من لعب كذلك ما لعبش، المهم عندما لعب مع كرواتيا ومع المكسيك تلقى هدفين
0: صحيح.
1: عندما لعب مع منتخبات أضعف شوية ما تلقاش لضعف المنتخب، ماشي لهما انهما بينوا بعدم اتزان في وسط الدفاع. المقابلة عفوا مع المكسيك، يعني لو كان المكسيكيين عرفوا يسيروا المباراة كان المنتخب الإنجليزي ما يتعداش.
2: هذه قوة المنتخب الإنجليزي، سمحني
1: اسمح لي، اللي كيعملوا عليهم ضغط، شفت انا المدافعين تاع المنتخب الانجليزي عندهم مشاكل في الخروج بالكره، عندهم يرميوا الكره للامام يحوسوا على هاري كين، وحتى في الان كونتر هو مان تو مان.
0: لاحظت نقطه مهمه جدا هنا، تحدثت عن الاروقه بالنسبه للمنتخب الفرنسي والمنتخب الاسباني، بالنسبه للمنتخب الانجليزي التمريرات الحاسمه تاتي من جوردون وساكا، 3 تمريرات حاسمه لجوردون، نفس العدد لساكا عن الاطراف لكين وبيلينغهام ستة أهداف لكل واحد منهما. ربما هذا ما يميز أيضا المنتخب الإنجليزي،
1: وهذا ما يؤكد أنه اللاعبين تاع الأظهرة يعني مش فعالين هجوميا، ما مش يصعدوا كثير وما مش يجيبوا الإضافة كما كانوا من قبل لاعبين وولكر ولا حتى جيمس حتى شيلويل أو اللاعبين اللي كانوا يلعبوا على الأطراف، هادو لم يلعبوا الآن نظن. ولهذا كذلك في كل مرة غير ما بين ساكا ومونديكي على الجهة اليمنى وغوردون راشفورد كذلك، واحد بدا واحد كمل، يعني عنده ثقة في الأطراف تاعه. بيلينغام وهاري كين في الفيكساسيون تاع له في وسط يعني ياخذوا كل الكرات وقدامنا والمرور على الكرة، وشفنا واحد العلاقة ممتازة ما بين بيلينغام وهاري كين. أريكين يديزوني بوكو يخرج بزاف
2: وبيلينغام ياخذ العمق
1: ضد مكسيك سجل هدفين تقريبا بنفس الطريقة.
2: يمكن والله يمكن من أحسن المقابلات اللي شفناها المنتخب الإنجليزي ضد منتخب المكسيكي. شنية اللي عجبني في المنتخب الإنجليزي هذا يلامين كونه منتخب إنجليزي يعرف يتعامل، وحتى في 2-0 ضد المنتخب المكسيكي وضغط المنتخب المكسيكي
1: متقلقش.
2: شفنا متقلقش، معناها هذا هو معناها منتخب يعرف يدافع، ومنتخب وقت اللي تجي فترة القوة يسجل. شفنا حتى المنتخب النرويجي وقت اللي قبل هدف معناها اللاعبين نتاعو ما تقلقوش، معناها اللاعبين نتاعو شفناهم معناها لاعبين مركزين ويعرفوا رواحهم وين ماشيين ويعرفوا رواحهم باش يسجلوا اهداف. كيف ضد المنتخب المكسيكي 2-0 ضغط رهيب المنتخب المكسيكي، نشوفوا في لاعبين نتاع المنتخب الانجليزي الكل هدافع يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع ضغط المنافس، ووقت اللي تجيهم نقاط معناها فترات القوه نتاعهم يعرفوا كيفاش يستغلوها ويسجلوا الاهداف. هذا علاش يعني شفناهم وقت اللي كانوا منقوصين من اللاعب سجلوا، وقت اللي كانوا معناها متاخرين في النتيجه سجلوا، وقت اللي كان معناها فما ضغط رهيب من المنافسين ما قبلوش اهداف، وهذا يخلي المنتخب ينجم يوصل نصف النهائي. وعلاش لا،
0: اذا قوه هجوميه بالنسبه للمنتخب الانجليزي وتساؤلات حول قدرته قدراته الدفاعية خاصة في مواجهة ليونيل ميسي. ميسي ستكون أول مباراة له ضد إنجلترا في تاريخه، لم يسبق له أن واجه المنتخب الإنجليزي. نعلم أن في المونديال هناك تاريخ مشترك بين المنتخبين، يد مارادونا تتذكر له جيدا. كانت في المكسيك
1: الحكم
2: التونسي
1: عبد الناصر
0: لم يرى الكره حينها.
1: لو كان الفار لكانت تغير
0: التاريخ. على كل حال ما هو اكيد ان طبعا
1: ما توفاش الله يرحمه في حياته
2: ان شاء الله.
0: بالنسبه لي صحيح المنتخب الانجليزي والمنتخب الارجنتيني لا يتواجهون كثيرا، ولكن هناك تاريخ مشترك وعداوه ايضا سياسيه وايضا كرويه بين هذين المنتخبين. نتحدث الان عن منتخب الارجنتين، كنت اقول منتخب ميسي، هل هو منتخب ميسي او منتخب الارجنتين؟
1: ما نقدرش نقول منتخب ميسي.
0: سؤال على بلال، عارف
2: منتخب ميسي؟ نعم هو منتخب ميسي.
0: انت رصيد اكثر بينك.
2: انا ناكد لك اللي هو منتخب ميسي. علاش منتخب ميسي؟ شفنا الحقيقه المنتخب الارجنتيني ما فرج، شفنا المنتخب الارجنتيني كنت نستنى في اللاعبين اللي موجودين معه الحقيقه، ثلاث لاعبين مارتينيز الحارس والمدافع والمهاجم لوتارو مارتينيز الفاريس ديبول وسط الميدان، معناها ما شفناش لاعبين تألقوا في المونديال هذا. يعني كي نتحدثوا على المنتخب الأرجنتيني نتحدثوا على ميسي، وقت اللي كان عنده مشاكل ضد المنتخب الرأس الأخضر، شفنا رأس أخضر بالرغم اللي هو معناها تحب ولا تكره منتخب صغير قلق برشا المنتخب الأرجنتيني. كيف تعدى المنتخب المصري انتصار 2-0
0: 3-2 فوز الأرجنتين على رأس الأخضر بعد التمديد.
2: كيف ضد منتخب سويسرا 1-1 شفنا ورقة حمراء لسويسرا بعد تمديد الوقت، شفنا معناها المنتخب الأرجنتيني انتصر 3-1 بهدف في آخر لحظة. لكن منتخب الأرجنتين هذا إذا وقف ميسي يقف هو، نأكد لك هذا شفته معناها بالرغم موجودين اللاعبين بالرغم معناها الأسامي موجودين، لكن تشوف كونه المنتخب الأرجنتيني يعجز إذا عجز ميسي عن صنع الفارق. لذا نرجع لكلامك وديع، هو منتخب ميسي ليس المنتخب الأرجنتيني. مانيش قاعد نشوف في منتخب قاعد يوري في تقاليد متاع المنتخب الأرجنتيني، يمكن نكهة المقابلة هذه ضد المنتخب الإنجليزي تاريخيا موجودة. هذاك علاش ميسي حتى هو وقت اللي يتكلم قال أول مرة مش لعب منتخب الإنجليزي، وكان معناها في عينيه كونه متحفز معناها ومعناها ويستنى في المقابلة هذه. لكن اللاعبين الآخرين معناها باريديس في بوكا جونيور ماهوش اللاعب اللي نتمنى.
0: منتخب الأرجنتين دائما نتحدث عن منتخب ميسي، كنا نتحدث تتذكر جيدا عن منتخب مارادونا عام 86 أو عام 90، كان منتخب مارادونا أيضا بنفس الطريقة، عندك تسعة لاعبين يدافعون بوحشية إذا جاز التعبير، ونجم استثنائي لاعب موهوب يسجل مارادونا في الماضي ميسي الآن.
1: دون لا مجال مقارنة ما بين اللاعبين اللي كانوا يلعبوا مع مارادونا واللاعبين الحاليين تاع الارجنتين صراحه. طيب. وانا اسمح لي كتقني بلال
0: اي من الافضل
1: الان صراحه الأفضل. الفريق مارادونا كان فالدانو بروشاغا اللي يعرفوا يلعبوا كره والباقي كانوا مجاهدين يعني في الميدان فقط عندهم دور يكملوا الفريق وخلاص. لكن بطبيعة الحال دوك انت كي يجيك لاعب استثنائي خارق العادة توظف كل إمكانيات تاعك باش يكون هذا اللاعب في أحسن ظروف. ولكن أنا كتقني ما نقدرش نقول أنه لاعب كرة قدم مهما كانت قيمته اللعب الخطة الكوليكتيف اللعب الجماعي والدفاع. شوف لاعب كرة قدم للمعلومة فقط يمس في مباراة أكثر على أكثر حال 3 دقائق الكرة على أكثر حال. إذن في 87 دقيقة على الأخرى وشو يدير هذا اللعب دونك كل اللاعبين الدور تاعهم أولا دفاعي وتجري الكرة وبدون كرة وكذا وكذا وكذا. يعني كلمة تجمع ما بين القوى تاع اللي كاين. وانا نزيد نقول لك واحد الحاجة بالك تفاجئكم انا متيقن بدون ميسي المنتخب الارجنتيني يصبح يلعب اكثر واحسن في الجانب الجماعي لانه عندك فرديات كبيرة.
0: ولكن هو بحاجة الى ميسي صاحب ثمانية
1: اهداف واش ينحيو ميسي
0: نسمع سنسمع الى ميسي تحديدا الان ونعود
1: اخي يهدر هو نسكتو احنا
0: تمام. ميسي
3: من المؤكد أنه مميز دائما أن تلعب أمام المنتخبات الكبرى. لم يحدث لي أن واجهت إنجلترا من قبل وستكون هذه المرة الأولى، لذلك ستكون مباراة خاصة فهي مباراة نصف نهائي كأس العالم. الآن سنحصل على قدر من الراحة ثم سنستعد لتلك المباراة.
0: إذن تحدث ميسي بعد مباراة السويسرا الأخيرة. يعني هل تعتبر، لا أدري إذا فهمت منك بشكل جيد،
1: نعم،
0: تعتقد أن المنتخب الأرجنتيني بالرغم من وجود ميسي يدافع أفضل مما يهاجم؟
1: لا يدافع لأنه عنده على بال يعرف لأنه ميسي في كل مرة في نصف فرصة يسجل هدف. إذا اختار حتى اللاعبين اللي هجوميين وما في الأصل كما دوبول وماكاليستر وإنزو بيريز في شوف في الفرق تاعهم
2: فرنانديز هذا
1: تاع إنزو. قلت أنا
0: فرنانديز بيريز
1: عفوا عندما يلعبوا في الفرق تاعهم هما صانعي الألعاب صانعي اللعب يعني. ولوطارو هو اللاعب الأهم في الإنتر
2: ألفاريز.
1: ولكن مع ميسي كلهم يتوظفوا وكانوا تولي وظيفة ليست قضية إمكانيات قضية استراتيجية. وحتى سكالوني شوف الكلام تاع سكالوني براغماتي جدا قال لك انا عارف بلي ما نقدموا في كره يعني جيده ودو جميله ولكن انا تبعت التاهلات مباريات التاهلات. ميسي ما لعبش كثير هذا العام في المباريات
2: في ام ال اس
0: يعني موجود على الملعب ولكن لا يلعب كثيرا
1: لا ولم يستدعى في بعض الاحيان هو يتفاهم مع سكالوني في التاهلات في مباريات التصفيات عفوا. المنتخب الأرجنتين قدم مباراة كبيرة وتأهل تأهل بفلالي يعني في الذهاب تأهل
0: بأريحية أول مباراة
1: قوية لأنه أنا نشوف في الفارق بلا ميسي مانيش نقول لك بلا ميسي أحسن ولكن من جانب الجماعي راح يفجروا قدراتهم.
2: هذا فاش نعدوا المنتخب الأرجنتين
1: ممتاز يستحق لوطاورو
2: في إيطاليا
1: إيماجين 4-4-2 بلوطاورو ألفاريز دو بول فرنانديز باريديس وماكاليستر ما عندكش فريق عالمي فريق عالمي وما راح يربح بزاف الفريق
0: بس مع ميسي في اضافه
1: بس تبعت الحال
2: ماهوش ميسي هو اللي معطل
1: يعني التوظيف تاع من بعد تاع كل اللاعب بحضور ميسي يعني هم يساكريفيو وهم يضحيو شويه بالامكانيات تاعهم وعندهم الحق الى حد الان لانهم ما يفوزوا.
2: لكن الى متى هذا هو اليوم في نص نهائي ضد منتخب الانجليزي اليوم كي تجي انت تقول لي راه فما لاعبين معاك راه فما تشوفوهم معناها في وسط الموسم الفاريس نشوفوا في لوتارو مارتينيز مع الانتر قاعد معناها هو المفتاح معناها في الثلاثيات يمركي لكن اليوم منتخب ارجنتيني لاعبين معناها تخميمهم الوحيد كونه كي ياخذوا الكره معناها ديريكت مو يخموا وينو ميسي باش يعطيه الكره لميسي. لكن اللاعب هذايا كل ما تعطيه الكره مش طار فرصه كما قلت انت لمين قاعد يسجل لك وقاعد يعمل لك في الواحد. لكن المشكله اليوم يمكن ما كيلعب ضد المنتخبات اللي قبله معناها منتخب الراس الاخضر منتخب المصري ولا حتى المنتخب السويسري يمكن النضج نتاع المنافسين ما كانش بالعلو نتاعو معناها بالعلو نتاعو باش يخلي المنتخبات هذه تفوز على المنتخب الارجنتيني، لانه راه معناها كان فما شويه تفاصيل حتى ضد المنتخب المصري ولا ضد المنتخب الراس الاخضر كان المنتخب الارجنتيني كان ينسحب. سمح خليني باش نقول المنتخب السويسري، المنتخب السويسري نكملك مع المنتخب السويسري، اذا كان المنتخب السويسري كمل المقابله نتاعو ب 11 لاعب ضد 11 لاعب المنتخب الارجنتيني نتصور يكون مقابله اخرى، لانه الفرص كانت مشيره تاع المنتخب السويسري، وكان معناها نشوفه في منتخب ارجنتيني مش نقولوا ضايع، لكن يستنى في ليونيل ميسي يقوم بالفارق ويعمل الفارق في المنتخب الارجنتيني.
1: والله في بعض الاحيان اسمح لي يا بيه انت صاحبي ونشتيك ونعزك، في بعض الاحيان كيسمع هكذا نقولوا كانه هذا ميسي هذا رانا نشوفه فيه صافي 20 سنه والناس كاع على بالها كيفاش يلعب ميسي ومتى يتحرك وكيف يسجل، عندي 20 سنه واحد ما قدر يحبسه يعني مش هادو اللي حين جاي لي راح
0: يعني منذ 2004 الجميع يحاول ولم ينجح أحد في إيقاف ميسي.
1: أنت تصور بلي كل منتخبات بكل مدربين عملوا طريقة باش يحبسوا ميسي، ولكن
0: يعني جميع يعرف أن المنتخب الأرجنتيني يدافع وميسي يهاجم، ولكن رغم ذلك لم يتوصل أحد إلى إيقاف ميسي منذ أكثر من 20 سنة.
1: في نهاية الأمر مش قضيت يعني معرفة ولا تدير خطة ولا كل حاولة ولكن لم يستطيعوا لأنه لعب خارق العادة، ما تقدرش تعرف شحي يتصرف بالكرة بلال. وميسي ميسي علاش يمشي في المرة راهو يفكر يشوف يقتصد الجهد عندما تجي الكرة في نصف ثانية. سلام عليكم،
0: شكرا لكم وننتظر لقائنا فرنسا ضد إسبانيا في دالاس يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء في المباراة في أتلانتا بين إنجلترا والأرجنتين. شكرا لمين، شكرا بلال، شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء.
4: رياضة 24 وديع في عاني مونتي كارلو الدولية.

مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 اف ام، في الدوحة 99.6 اف ام، في عمان 97.4 اف ام.